استمعنا إخوة الإيمان إلى تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة فاطر، تلاها القارئ الشيخ السيد بيوم الصواف، وذلك بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أرتجي كمناجيا فوجدت أنس القلب في مجواك. أتردني؟ أتردني وأنا الفقير ببابكم؟ حاشاك تخذل تائبا، حاشاك.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم إخوة الإيمان إلى كتاب الله تعالى مرتلا برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 10 من سورة الممتحنة حتى الآية 7 من سورة التحريم.

عصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.

عليهم. قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.

أَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين

يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.

مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.

الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين.

تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون

الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي

زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم

إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم.

تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم.

بينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف،

واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.

إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى.

فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا

قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل

كنا في رحاب فقرة من فقرات المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، رتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 10 من سورة الممتحنة حتى الآية 7 من سورة التحريم. نعاود الاستماع إلى هذه الرحلة الإيمانية في حوالي 5 إلى 5 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. قد أقسم ربي بالفجر وليال عشر في الذكر، ما من أيام تفضلها يا من تبغي عمل الخير. تهليل تكبير حمد ونصوم التاسع من عشر. يمحو الرحمن به ذنبا في عام كان على الفور، ونطيب بعاشرها نفسا ونضحي في يوم النحر. فعسى ربي أن يرحمنا في القبر وفي يوم الحشر. صلى الغفار على الهادي ما سال الغيث على المدر. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف، ومع نسمات الفجر الصافية وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية، ننقل لحضراتكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، حيث نقف على مشارف العشر الأوائل من ذي الحجة، أفضل أيام الدنيا كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، من سنن الله في خلقه سنة التفضيل بين المخلوقات، والتفضيل للتكامل لا للتناحر. فضل الله الملائكة، وفضل منهم جبريل عليه السلام، وفضل الله الإنسان وكرمه، وفضل من بني آدم الأنبياء والمرسلين، وفضل منهم أولي العزم من الرسل، وفضل عليهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل ربنا بعض الأماكن على بعض كالمساجد على غيرها، وفضل منها المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وفضل أزمنة على أزمنة. ومما فضل الله من الأزمنة العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي موسم عظيم من مواسم الطاعات التي جعلها الله لسد الخلل وتدارك النقص وتعويض ما فات. مواسم الطاعات من أمارات رحمة الله بالأمة المحمدية، ومن دلائل محبة الله للأمة المحمدية، حيث ينقلها من موسم إلى موسم لتظل موصولة بالله عز وجل، متبعة لهدي حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله. قال الحبيب في حق العشر الأوائل: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي عشر ذي حجة نفحة تفوق التصور بالخاطر، فجدوا إلى رضوان الله عز وجل، ففي العشر معتكف الذاكر. فيا رب فاغفر ذنوبا طغت، وهل غير عفوك للخاسر. وصل إلهي على المصطفى نبي الهدى الطيب الطاهر. إخوة الإيمان والإسلام، خير استهلال ودائما القرآن الكريم، بدءا من الآية 41 من سورة هود، يتلو علينا قارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح.

بكم. ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد،

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة هود، تلاها علينا قارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، ونحن في رحاب الجامع الأزهر الشريف ننقل لحضراتكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، من أراد اغتنام العشر الأوائل من ذي الحجة فعليه أولا بتصحيح النية، فإنما الأعمال بالنيات، كذلك عليه بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. عليك أخي الكريم بالأعمال الصالحة، واضرب في كل بستان منها بسهم. ألا يا باغي الخيرات أقبل إلى ذي الحجة الشهر الحرام، بها العشر الأوائل حين هلت، أحب الله خيرا للأنام، بها النفحات من فيض ونور وعرفات، فشمر للصيام. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى هذه الدقائق مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ عبد الرحمن حسين الأصواني.

0: حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع نداء الحق من ساحة الجامع الأزهر الشريف، حصن العلم ومنارة الإسلام ورمز الوسطية والاعتدال، رفعه المبتهل الشيخ عبد الرحمن حسين الأصواني، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، وأرى المصلين هنا ما بين قائم وراكع وساجد، الكل يقف أمام ربه ومولاه يطمع في عفوه ومغفرته ورحمته. فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، زينوا العشر الأوائل من ذي الحجة بالأعمال الصالحة، حيث ذكر الله تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أكثروا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أكثروا من الاستغفار، وأبشروا بالفرج، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. حافظوا على الصلوات وتصدقوا ولو بشق تمرة، صلوا الأرحام وأطعموا الطعام وأفشوا السلام، وصلوا بالليل والناس نيام. إخوة الإيمان، قبول الأعمال مرهون بشرطين: الأول الإخلاص فيها لله فهو أغنى الشركاء عن الشرك، والثاني المتابعة لهدي سيدنا رسول الله. إخوة الإيمان، يا من لم يكتب لكم الحج هذا العام، نية المرء خير من عمله، وتمسكوا بالشوق إلى عرفات، الشوق أقلق مهجتي وفؤادي، وابتز مني راحتي ورقادي، لما لا وحج البيت أغلى منية في دنيتي وأعز من أولادي، رباه إني مسرف في رغبتي لأحج بيتك والإنابة زادي. اللهم اكتب لنا وقوفا بعرفات قبل الممات، ووفق الحجاج يا رب العالمين، وردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، مأجورين غير مأزورين، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد علاء الدين سباعي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة من فضيلة القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الفجر وليال العشر والشفع والليل

0: استووا تراصوا اعتدلوا حاذوا بين المناكب سدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

الله

0: نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على الخير صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها لحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من رحاب الجامع الأزهر الشريف. كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ عبد الرحمن حسين الأصواني، وأمن في الصلاة فضيلة الشيخ محمد علاء الدين سباعي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. في الختام لكم التحية من الإذاعة الخارجية، مهندس الصوت الزميل حسن صفوت والزميل حسن سيد أحمد. من غرفة المراقبة الرئيسية هذه تحيات الزملاء: مهندس محمد مصطفى أبو الدهب، راني عبد الباسط، لبيب عبد الهادي. من مصدر الإذاعة الخارجية تحيات أحمد صبيح وطارق شحاتة، على وعد بلقاء آخر إن شاء الله تعالى. هذه تحياتي محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر يوم الأحد 29 من ذي القعدة من عام 1447 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق 17 من مايو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 54 دقيقة من صباح يوم الأحد. على خير إخوة الإيمان، يستأنف القارئ الشيخ محمود علي البنا رحلته الإيمانية مع كتاب الله تعالى مرتلا، يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 8 من سورة التحريم حتى ختام سورة المعارج.

يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.

وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة

بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور الذي خلق

وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا.

أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل

أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون.

فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع

وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون

أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟

سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم

حقه وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة

جارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية

أبيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.

حسابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه.

0: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب فقرة من فقرات المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، رتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 8 من سورة التحريم حتى ختام سورة المعارج. الفقرة التالية مع دقات السادسة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس يوم الأحد ستشرق بإذن ربها في سماء القاهرة في تمام السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ عبد الفتاح الزهيري.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد الفتاح الزهيري هذا الابتهال وساعتنا 25 دقيقة من صباح يوم الأحد في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الأنفال، يتلوها القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأنفال، تلاها القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 35 دقيقة من صباح يوم الأحد 29 من ذي القعدة من عام 1447 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 17 من شهر مايو من عام 2026 من الميلاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة بدأت مع حضراتكم من 5:30 وتمتد حتى 8. معنا خلالها من الهندسة الإذاعية توفيق المعداوي. هذه تحياتي من المذيعين محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الفرقان يتلو علينا القارئ الشيخ شعبان الصياد.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الفرقان، تلاها القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. أيوب أبدله بالضر عافية لما تيقن أن الله يشفيه. وظل يعقوب في شكواه يسأله إذا بيوسف من يعقوب يدنيه. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا يلقى البشائر في الإصباح تأتيه.

قد يؤخر الله عنك ما تشتاق إليه وتحب، ليس حرمانا أو ظنا به عليك، بل تربية لقلبك واختبارا لصبرك. فإذا ما أحسنت الظن بالله وسلمت أمرك إليه، جاءك العطاء في وقته أحسن مما تمنيت وأوسع. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا، يلقى البشائر في الإصباح تأتيه. اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد. إعداد منى عثمان. تقديم شحاتة العرابي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
0: إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت تمام 6 من صباح يوم الأحد في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم إخوة الإيمان إلى كتاب الله تعالى مرتلا برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا من أول سورة نوح حتى الآية 18 من سورة الإنسان.

قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.

يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا

وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا.

قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إن

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً.

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.

السماء منفطر به، كان وعده مفعولا، إن هذه تذكرة.

معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.

كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

ذِكْرَى لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

مغفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة

إماما يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به،

ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق.

0: في المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا الذي رتل من أول سورة نوح حتى الآية 18 من سورة الإنسان. الفقرة التالية في تمام العاشرة، وساعتنا الآن 6:30.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع أحمد سيد، يقول في رسالته: ما هي الأعمال التي أقوم بها يوم النحر بعد الإفاضة من المزدلفة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن الحاج بعد أن يعيش مع شعائر المزدلفة من المبيت بها وذكر الله عند المشعر الحرام ويصلي الصبح ثم يتجه إلى منى قبل أن تطلع الشمس اقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو يوم النحر. وأعمال يوم النحر هي الرمي لجمرة العقبة ثم نحر الهدي أو ذبح، ثم الحلق والتقصير، ثم طواف الإفاضة. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة، جمرة العقبة، فرماها، رماها بسبع حصيات، ثم أتى منزله بمنى فنحر، أي نحر هديه، ونحر صلى الله عليه وسلم 63 ناقة، وفوض عليا رضي الله عنه في نحر الباقي، وقد ساق صلى الله عليه وسلم معه 100 من الإبل. وبعد الحلق قال صلى الله عليه وسلم للحالق: خذه أي يحلق. روى أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه ثم الأيسر، ويجوز أن يقصر من شعره. والحلق أفضل. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وقال: اللهم ارحم المحلقين. قال: يا رسول الله والمقصرين. قال: اللهم اغفر المحلقين. قال: يا رسول الله والمقصرين. قال في الثالثة أو الرابعة: أو والمقصرين. وهذا في الرجال. أما المرأة فيقول صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق، إنما على النساء تقصير.
2: فضيلة الدكتور سيف، أين وقت يعني طواف الإفاضة؟ هو قد يعني
3: بعد الحلق،
2: رمى الجمرة ونحر،
3: نعم،
2: وبعد النحر مفروض طواف الإفاضة،
3: نعم،
2: قبل أن يحلق،
3: يعني يستوي يعني
2: أم يحلق الأول؟
3: يستوي، ولأن الحلق يعني إذا النساء ليس عليها يعني حلق، في حقها التقصير هو الفرض،
2: نعم.
3: وبعد الحلق يفيض الحج يعني إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة، أي
2: يعني
3: زيارة.
2: طواف الإفاضة يجوز بعد الحلق في الدكتور؟
3: نعم يجوز، وهذا الترتيب سنة، هذا الترتيب من فعل سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم سنة ليس واجبا، ويرفع الإثم والحرج على من نسي، من قدم شيئا أو أخر شيئا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حاجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. جاء في سبل السلام للصنعاني من علماء الحديث قال ابن دقيق العيد: قال: القول بسقوط الدم عن الجاهل والناس دون العامد قوي، من جهة أن الدليل على وجوب اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله: خذوا عني مناسككم. وهذه الدلالات وهذه السؤالات المرخصة بالتقديم لما وقع السؤال عنه إنما قرنت بقول السائل: لم أشعر، فيقتص الحكم بهذه الحال، ويحمل قوله: لا حرج على نفي الإثم والدم معا في الناس والجاهل، ويبقى العامد على أصل وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أفعال الحج. يعني على من

0: نسي، إنما العام الذي يتعمد يعني مخالفة الترتيب يعني يأثم، هذا ولا التوفيق.
1: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع عمر علاء كامل، يقول في رسالته: ما فضل صوم يوم عرفة والعمل الصالح فيه لغير الحاج؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. والحديث بظاهره يدل على أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، ويستحب الإكثار من الأعمال الصالحة من صلاة نفل وصيام وصدقة وذكر وغيرها في أيام 10 ذي الحجة عموما، وفي يوم عرفة على وجه الخصوص. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. ويجوز صيام يوم عرفة منفردا، ولا يشترط صيام يوم قبله أو صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وأنه لا يجب على المسلم لكي يصوم يوم عرفة أن يصوم الأيام الثمانية التي قبله، ويصح صيامه منفردا حتى إذا وافق يوم جمعة. والمراد بتكفير الذنوب بصيام يوم عرفة، المراد بها الذنوب الصغائر، وهي ذنوب سنة ماضية أو آتية إن وقعت من الصائم، فإن لم تكن صغائر خفف من الكبائر، فإن لم تكن كبائر رفعت الدرجات. أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة النصوح، وقيل يكفرها الحج المبرور لعموم الحديث المتفق عليه: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومعنى أن الصيام في يوم عرفة يكفر ذنوب السنة القادمة أنه يحول بين صائمه وبين الذنوب في السنة القادمة. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.
1: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة النجم، يتلوها القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

بكى وأنه

وقوم نوح من قبل

0: فاعبدوا. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر له من سورة النجم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات فضيلة الشيخ محمد حافظ سليمان نستمع إلى حديث الصباح، موضوعه الحج رحلة قدسية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالحج تتجدد الروابط بين أبناء الأمة المحمدية، وفي يوم المؤتمر الإسلامي الأكبر يتذكر المسلمون أنهم إخوة، وإن اختلفت الألوان والأوطان المسلمون رحماء بينهم، فهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، لأن الله أمرهم بالتعاون على البر والتقوى وعلى كل ما يرفع قدرهم ويعلي شأنهم ويرضي ربهم. وفي يوم عرفات يتجمع المسلمون في وقت واحد واحد هو رب العالمين أجمعين، وهم يعلمون أن المسلمين أجمعين ملتهم واحدة وعقيدتهم واحدة وقبلتهم واحدة وملتهم واحدة، كتابهم واحد هو القرآن الخالد، وإلههم إله واحد، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ورسولهم واحد هو خاتم رسل الله سيدنا محمد بن عبد الله، وليس بعد رسول الله رسول، وليس بعد كتاب الله كتاب. والحج طاعة لأمر الله الذي يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهو تلبية للدعوة الموجهة من ربنا لمن كتب الله له الحج من عباده المؤمنين. والله يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، فلا إله إلا الله ولا رب سواه ولا نعبد إلا إياه، الأمر أمره والخلق خلقه والملك ملكه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وفي تأدية شعائر الحج كاملة تهذيب للنفس وترقية للحس وتنمية للخلق وتقوية للروح. وفي هذا المؤتمر الإسلامي العالمي العام في يوم الحج الأكبر حفز على تحقيق وحدة الصفوف بنبذ الأهواء وترك الاستعلاء والتخلي عن الأنانية، ليعتصم المسلمون جميعا بحبل الله المتين، وبذلك يقوى المسلمون بوحدتهم التي يريدها لهم الإسلام. والله يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن في الحج سموا إنسانيا وارتقاء روحيا ونقاء قلبيا، وحسبك أن الله قد دعا عباده لزيارة بيته الكريم في العمر مرة، ليعبر العبد عن شعوره نحو ربه بالطواف والركوع والسجود والتلبية وبالتكبير والتهليل الذي يجذب الإنسان إلى ربه، فلا يعبد إلا إياه ولا تذل رقبته لأحد سواه، والإخلاص سر بين العبد وربه الذي يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهو القائل:

0: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من تسجيلات فضيلة الشيخ محمد حافظ سليمان، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح، حدثنا تحت عنوان الحج رحلة قدسية. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
0: تمام 7 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من سورتي القمر والبروج يتلو علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.

يعلمون.

عليه.

0: من صورتي القمر والبروج تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. الله.
3: روى الإمام البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. الحديث رواه الإمام البخاري وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحديث الذي استمعنا إليه الآن بيان لأهمية العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. وإذا أطلقت الأيام دخلت فيها الليالي كذلك تبعا، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بها في قوله: والفجر وليال عشر. قال المفسرون: المراد بالعشر في الآية الكريمة عشر ذي الحجة، وقيل المراد العشر الأوائل من المحرم. ويروى عن ابن عباس: وليال عشر، قال: العشر الأول من رمضان. والأصح أن المراد بها عشر ذي الحجة، لما رواه الإمام أحمد بسنده عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. ورواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم، ولحديث جابر في صحيحي أبي عوانة وابن حبان: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. وفي هذا الحديث نص على أنها عشر ذي الحجة. وقد ذكر الإمام البخاري في باب فضل العمل في أيام التشريق، ذكر قول ابن عباس: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وعن ابن عباس قال: الأيام المعلومات التي قبل يوم التروية، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، ويوم التروية، ويوم عرفة، والمعدودات أيام التشريق. وتسمية أيام التشريق معدودات متفق عليه، لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وقد قيل إنما سميت معدودات لأنها إذا زيد عليها شيء عد ذلك حصرا، أي في حكم حصر العدد. ونعود إلى توضيح المراد من الحديث، وهو فضل ذي الحجة، وذلك بإثبات فضل العمل في تلك الأيام وفضل العبادة فيها من صوم وصلاة وذكر وغير ذلك. وهناك حديث روته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وروى الإمام مسلم بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر، وهذا يوهم كراهة صوم أيام العشر. وحديث البخاري الذي استمعنا إليه الآن يثبت فضل العمل في تلك الأيام وفضل العبادة فيها من صوم وصلاة وذكر وغير ذلك. وللتوفيق بين الحديثين نقول إنه ليس في صوم هذه الأيام كراهة، بل إنها مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما اليوم التاسع منها وهو يوم عرفة. وأما قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لم يصم العشر، فمعناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر الأوائل من ذي الحجة، إما لعارض مرض أو سفر أو نحو ذلك، وإما لأن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في هذه الأيام، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. قال الإمام النووي رحمه الله: ويدل على هذا التأويل حديث آخر عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس، رواه أبو داود. وهناك رواية أخرى بلفظ: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه الأيام، مع إبهام الأيام، وقد فسرها بعض العلماء بأنها أيام التشريق، وهذا يقتضي تفضيل العمل فيها على العمل في أيام العشر. ولكن هل عشر ذي الحجة أفضل من عشر رمضان، أم أن العشر الأواخر من رمضان أفضل لاشتمال لياليها على ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر؟ لقد رأى البعض أن عشر رمضان أفضل لاشتمالها على ليلة القدر، واستبعد ذلك الحافظ ابن رجب وقال: وهذا بعيد جدا، ولو صح حديث أبي هريرة المروي في جامع الترمذي قيام كل ليلة بقيام ليلة القدر لكان صريحا في تفضيل واحدة، وهذا جميع لياليه متساوية. والذي اختاره بعض العلماء هو أن مجموع عشر ذي الحجة أفضل من مجموع عشر رمضان إلا في الصيام، فإن صيام عشر رمضان أفضل من صوم العشر، لأن فعل الفرض أفضل من النفل، وكل ما فعل من فرض العشر فهو أفضل من فرض فعل في غيره، وكذلك النفل. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد، قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، أي إلا من خرج مجاهدا في سبيل الله محتملا للمشقة، مخاطرا بالنفس والمال، باذلا لهما، فلم يرجع بماله أو لم يرجع بنفسه أو لم يرجع بهما بأن ذهب ماله واستشهد، لأن شيئا نكرة في سياق النفي فتعم. ويؤخذ من الحديث فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل، والعمل فيها له ثواب عظيم، وتعظيم شأن الجهاد، وتفضيل بعض الأزمنة على بعض. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، فاز في الإجابة على سؤال الأمس من مسابقة أذان الحج بجائزة قدرها 2500 جنيه إبراهيم عامر أحمد حسن من محافظة الدقهلية. الآن مع سؤال جديد من هذه المسابقة.
6: إذاعة القرآن الكريم.

0: آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة.
2: السعي بين الصفا والمروة.

ركن من أركان الحج، وهو من الشعائر العظيمة التي ترتبط بتاريخ إيماني عريق، حيث يجسد قصة السيدة هاجر أم إسماعيل في سعيها بحثا عن الماء لولدها في موقف يعكس الصبر والتوكل والأخذ بالأسباب. وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا السعي شعيرة من شعائره يؤديها المسلمون اقتداء بهذا النموذج الإيماني الفريد. والسعي يظهر أن الإسلام يجمع بين التوكل والعمل، فلا يكتفي المسلم بالدعاء بل يسعى ويبذل الجهد. ويبدأ الحاج والمعتمر السعي من جبل الصفا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: أبدأ بما بدأ الله به. ويسن للحاج إذا دنا من الصفا أن يقرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يكبر ثلاثة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه ويكرر ذلك ثلاث مرات، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا في الأشواط السبعة. ويستحب للرجال القادرين الهرولة، والهرولة هي الحركة بين المشي والجري، أي المشي بسرعة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهرولة تكون بين العلمين الموجودين في المسعى، وهي منطقة محددة بالإضاءة الخضراء حاليا. والسؤال السابع عشر: اذكر آية من كتاب الله تعالى في بيان مشروعية السعي بين الصفا والمروة.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إخوة الإيمان، وفي السابعة إلى الربع من مساء اليوم تستمعون إلى إعادة لسؤال هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 8:19.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة محمد. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول حكمة الاختبار الإلهي وثبات المنهج رغم كيد الكافرين وصدهم عن سبيل الله، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمة إبطال الأعمال الصالحة بالسيئات ودروس تربية الله تعالى للمؤمنين من خلال غزوتي حنين وأحد، وذلك من خلال الآية 33 من سورة محمد من قول الحق عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أنتم بتعملوا أعمال كويسة، ما تبطلوهاش بالسيئات، لأن إذا كان إحنا لما أتبع السيئة الحسنة تمحوها، ده اللي عمل سيئة بيجيب حسنة تقوم تمحو تأستيك. طب لو كان عمل سيئة وبعدين عمل حسنة نعمل ايه؟ اهو ده فيها الكلام بقى دي. قال لك من رضي الله يستغفر من السيئة ونصيبه على الايه؟ على الحسنة. نعم، فما تبطلش عملك، عيب ما تكون بيؤدي كده. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ما دام انت بقيت كويس كده، ما تجيبش بقى الحاجات الهينه وتدخلها عليك، تبطل العمل بايه؟ تبطل العمل بتاعك. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى يريد منك عمل ايه؟ مسترسل، عمل ايه؟ متوازي، ما يجيش فيه فتره من الزمن خاليه من العمل الايه؟ من العمل الصالح. ان الذين كفروا، ادي واحده، فضلوا في ذاتهم زي وصدوا عن سبيل الله فاضلوا ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. ماتوا وهم كفار، كلمة ماتوا وهم كفار، إذن إذا استدركوا الأمر قبل أن يموتوا، مش ساعة الغرغرة بقى، لا في فسحة الوقت، يعني يكون لسه في أمل في الحياة. فلن يغفر الله لهم، كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله إيه؟ ولذلك الآية لك إن الله لا يغفر إيه؟ أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إيه؟ لمن يشاء. فلا تهنوا، انتم بينكم وبين الكفر والذين يصدون عن سبيل الله معركه، اوعوا تضعفهم في وسط المعركه، ما تضعفوش، بل ايه؟ استحملوا شويه وكمضوا على نفسكم، لانكم تعتقدوا انكم الاعلوا. ليه الاعلوا؟ لان ربنا في صفكم، وما دام ربنا في صفكم مش هيسلمكم ولا يحل خدمه. فلا تضعفوا، ما تضعفوش. ليه؟ لان وراكم ايه؟ لان وراكم ظهر قوي، ركن شديد، وهو الله، وهو اللي باعت المنهج، وانتوا عمالين بتدافعوا عن المنهج، مش معقول هو اللي باعت المنهج وبعدين انتوا. فلا تهنوا، اوعى، اذا اشتدت عليكم حملة العدو ومكرهم وكيدهم وعددهم وعددهم برضو لا تهنوا. ليه؟ لأن لكم رب، ومدام لكم رب قالوا لا كرب وأنت رب، خلاص ما فيه رب انتهت المشكلة. ولذلك احنا قلنا زمان في سيدنا موسى لما خرج من مصر ببني إسرائيل أتبعهم فرعون بجنوده، فواحد التفت كده لا جنود فرعون جايين وراه، قال والله جنود فرعون جايين وادي البحر، يبقى أنا نغرق في البحر ويمسكونا يقتلون. ماذا قال موسى؟ طب ده مسألة يعني تكذب في دقيقة، ما فيش البحر هو. قال كلا بملء فيه، قال كلا لأنه له رصيد من يقينه بربه، ولذلك قال إن معي ربي سيهدين. قال له اضرب بصاك البحر وحصلت الحكاية لهم. فده الإيه؟ نعم. فلا تهنوا، ولما يجي لكم وهن كده اوعوا تدعوا قولوا نرفع الراية والسلام، يلا يا أهل السلام، اوعوا تطلبوا أنتوا السلام، خلوهم هم اللي يطلبوا السلام. ولذلك يقول الحق وإن جنحوا للسلم فإن هم اللي يطلبوا، إنما أنت ما تقولش السلام، لأنك لما تقول السلام يبقى معناها إيه؟ إنك رفعت راية التسليم. وعايزين بقى نهتم المسائل ما عملناش جلد عليكم، اوعوا تعملوا، لا تهنوا لا تدعوا إلى الإيه؟ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. ليه؟ لأنكم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. الله معكم، ومن كان في معية الله يخلع عليه الحق صفاته. ولذلك لما سيدنا رسول الله دخل الغار هو وسيدنا أبو بكر وقريش متتبعين وجمع وفاتوا على الغار، أم أبو بكر ببشريته قال لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، فالنبي قال له ما بالك باثنين الله ثالثهما. ايه يعني ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ هو بيقول لك لو قعد وده واقع كده المساله الكونيه كده، لو قعد بص من تحت هيشوفه، فعد له قال له ما بالك باثنين الله ثالثهما. يعني ايه؟ قال لك ما دام الله ثالثنا فنحن في معيته، وما دام الحق لا تدركه الابصار فلن يدركه من في معيته الابصار. فلا تهنوا. احنا دلوقتي في المعركه اللي احنا شايفينها دلوقتي، التعنت اللي بنشوفه ده كل يوم، التحدي كل حاجه، لا لا لا لا لا، لانه واثق ان معاه فتوه العالم. اوعى المساله دي تفت في عضلكم وتضعفهم، برضو خلوكم صامدين، بس الصمود بتاعكم يكون بمين؟ بانكم تكونوا في حضن الله منهجا وايمانا، انما مش في منهج ولا ايمان، انتوا هم بقى بالقول العاف بعافيته. فانتوا ايه اللي ينفعكم؟ ان تكونوا في احضان الله إيه؟ تشريعا وايمانا. يبقى ده يعني. فلا تهنوا لا تضعفوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون. تعلون مين؟ لان الله معكم ولن يتركم اعمالكم. بانتوا جايين وتحاربوا وتجهدوا في سبيل الله وهو يتخلى عنكم، مش ممكن. لن يتركم يعني ايه؟ وتره من الوتر، والوتر ضد الشفع. الشفع يجي واحد وواحد يبقى شفع، واحد لوحده يبقى وتر. لن يترككم وحدكم، بل فيه وياكم حد ثاني وهو الأعلى. نعم. ولن يتركم أعمالكم، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. الله بده يتكلم بقى الحياة الدنيا دي اللي بتغر الناس وتعمل مش عارف ايه، لهم خدوا الحياة على قدها، حياة الدنيا كلها ايه؟ لعب ولا ليه ما ضربها بايه؟ بالسما نزلت المية والمية نفذ النبات وطلعت مخترة وبعدين يبقى يصير ايه؟ رماد كله. فكذلك الدنيا كده، ما دام الدنيا كده فالدنيا ثلاث اشياء، لعب ولا. ما هو اللعب؟ ان تشتغل بما لا يضر لكن لا ينفع في المستقبل، زي لعب العيال بيعمل دي ويكسر دي ويطلع دي مش عارف ايه، لا يضر، بنجيب لهم احنا اللعب يلعبوا به، مش كده؟ لعبوا لا تضر، انما ما تنفعش في المستقبل. الدول الرشيده تعمل ايه؟ برضو تدي لعب عشان ترضي غريزه الطفل في انطلاق الحركه، مش عايز حد يأيده. ولذلك مثلا التليفون موجود في البيت، مش عايزين الواد يعبس في التليفون الاصلي، نقوم يجيبوا له ويعملوا له تليفون بلاستيك، انا عايز يعبس يبقى يعبس فيه. نقوم نعمل نطول له اللعب باننا نعمل له من مثيل الجدي المعوض، يلعب فيه زي ما هو عايز،
5: ونعمل جيب له تليفون بلاستيك برضه قال ويعمل مش عارف ايه كده بدل ما يمسك التليفون ويقعد الله. اذا ده هو اللعب. لكن الدول الرشيده تحاول ان ترشد لعب الاطفال بان تشغلهم بحاجه تقضي وقتهم وتسرهم انما تنفعهم في المستقبل. ولذلك علموهم ايه اللي يلعبوا في ركوب الخيل لان دي هتنفعهم ما يبقى واد فارس كده ويروح مش عارف ايه. علموهم الرمايه يصيب مش عارف لان دي هتنفعه في الايه. يبقى ترشيد الدوله للاطفال اللي هم بيلعبوا انك انت تعمل فيهم ايه تجيب له بديل عن النفيس يلعب فيه زي ما قلنا البلاستيك وبتاعه. وبعدين تعمل فيه ايه تعلمه الشيء اللي يبقى له نفع في المستقبل مش تخليه يلعب ما لا يضر ولكنه لا ينفع في المستقبل. ركبوا الخيل عومه في البحر لانه يمكن يعمل معركه بحريه زي ايام معاويه الله. علمه رمي السهام الله. يبقى دي كلها لعب وايه وينفع في الايه ادي ترشيد لعب الاطفال. انما نخليه لعب طوال كده نقول له مش هينفع في المستقبل. انما الحياه الدنيا ايه لعب دي المرحله الاولى بتاعت قبل التكليف. ولا ايه الله الله هو عمل لا ينفع يشغل عن عمل نافع. قاعد يلعب الطاوله ولا الشطرنج والظهر جدا وعايز بقى الدور هو ماسك في اليك ومش عايز الدور يضيع منه يشتغل بما يعني بما لا ينفع. طب افرض انك غلبت ايه اللي جرى انما يشغله عن ايه يشغله عما ينفع ده اسمه اللهو بقى اسمه اللهو. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى يقول اعوذ بالله من الشطاره دي اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله ودروا البيع مش كده اخرجهم من عمل ولا لا وداهم للصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ورجعهم لعمل تاني. ليه؟ لأن عمل ما دام الحياة طلبة يبقى عمل وعبادة. إن قصر في الأولى زي التقصير في الصلاة كمان أدي بعضهم. طيب وبعدين وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. أهي دي بقى الخيمة بقى دي الخيمة. نعم إنما الحياة الدنيا إيه لاعب ولهو. كل آيات القرآن لعب وله لعب وله لعب وله إذا نجيبها ترتيب وجودي اللعب مع الأطفال والله مع الكبار اللي عندهم مأمورات يسيبوها ويروحوا لغير المأمورات إلا أظن في سورة العنكبوت وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. وبعدين هي إذن هو بيتكلم عن نسبتها للدار الآخرة. الدار الآخرة اللي يبقى متصل بقى إيه منطقة الله واللعب هو اللي يبعد عن الدار الآخرة. يوم يجيب الله الأول وبعدين يوم إنما الحياة الدنيا يكفي الاسم الحياة الإيه الدنيا. ساعة ما تيجي الحياة الدنيا نبقى نعرف إن فيه مقابل اللي هي الحياة الإيه الحياة العليا. إنما الحياة هيجيب لها اسم قال عن من ده إيه بقى إنما الحياة الدنيا بس يعني ما ناخدهاش بقى على إن الدنيا مذمومة. ليه؟ لأن الدنيا هي مزرعة الآخرة. هو أنت هتروح الجنة بإيه؟ مش بانك تحسن عملك في الدنيا. اذا فالدنيا هي موضوع الدين مش الاخره هي موضوع الدين. الاخره جزاء والجزاء على الشيء ليس هو الشيء. يبقى الدنيا ولذلك قلنا زمان الدنيا اهم من ان تنسى اوعى تنساها. ليه؟ لا ما هي اللي هتديك الايه هتديك الاخره. الدنيا اهم من ان تنسى ولكنها اتفه من ان تكون غايه. ما هي الغايه؟ لان الغايه دائما غايه الشيء إيه؟ هي ما ليس للغايه بعد. انا بدخل الابتدائي وبعدين الاعدادي وبعدين السنه وبعدين الكليه وبعدين اخد الشاشه وبعدين اتوظف وبعدين اتجوز وبعدين يبقى العيال وبعدين يموت. تبقى دي مش الغايه. ما دام لها بعدين ما يبقاش الغايه. وبعدين تقوم الساعه. طب وبعدين يدخل الجنة يدخل الجنة ويدخل النار النار. وبعدين ما فيش حاجة لا نموت ولا تسيب. يبقى الغاية الحقيقية هي ايه؟ هي التي ليس لها بعد. انما الغايات اللي لها بعد تبقى مرحلة. تبقى ايه مرحلة من الايه من المراحل. انما الحياة الدنيا لعب ولا. طيب يا سيد وان تؤمنوا وتتقوا مدام امنتوا بالله واتقتوا في يفعل ولا تفعل يؤتكم اجوركم ولا يسألكم اموالكم. الاموال اللي انتوا ربنا تفضل عليكم بها واعطاكم لها ما نقولكوش هات الفلوس اللي ادامها لك بدليل ان انا لما اطلب حاجه لمسكين اقول لك اقرض الله. يعني المال مالك بحركتك وانا وهبتك ما رجعش فيه. انما اقرض الله قرضا حسنا. يبقى ربنا بيقترض عشان مين؟ عشان الغلابه ما يرجعش بكلامه فيه انه وهب. لا يسالكم اموالكم ليه؟ إن يسألكموها فيلح عليكم في السؤال تكرهوا العملية دي ويخرج أضغانكم. طب ولا يسألكم أموالكم؟ طب ما هو سألني وقال زكي. كلمة لا يسألكم أموالكم فيها اسمها عموم السلب ولا سلب العموم؟ في حاجة اسمها عموم السلب وسلب العموم. يعني تقول إيه؟ لم ينجح كل الطلاب، يعني معناها إيه؟ إن بعضهم يبقى سلبت الإيه؟ العموم. إنما كل الطلاب لم ينجح، ده عموم السلب، ما حدش ولا حد نجح. فلما أقول لا يسألكم أموالكم يسألكم بعضها لتزكوا لتحسنوا لتعملوا فدية، الأشياء الكفارات اللي أنا عايزها منكم تعملوها دي، هيسألكم بعضها، يبقى ده اسمه إيه؟ سلب العموم لا عموم الإيه؟ لا عموم السلب. إن يسألكموها فيحفكم، يحفي يعني يلح. نعم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.

0: كريم.
1: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
2: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما الحكم فيما لو أحرمت من بلدي بالحج أو العمرة ثم جاءني المرض فخلعت ملابس الإحرام قبل أداء المناسك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
2: أولا ننصح السادة الحجاج وعمار بيت الله الحرام في التلبية أن يقول بعد تلبيته لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وحجا بحسب نوع الحج، أن يقول بعدها اللهم محلي حيث حبستني. لماذا؟ ستنفع هذه العبارة فيما نجيب فيه. إن كان هذا الذي أصابه المرض خلع ملابسه ويريد أن يكمل مناسك حجه وذهب إلى هناك فلا بأس عليه في ذلك، ولكن لأنه خلع الملابس فعليه هدي جبران مما يجزئ في الأضحية كالشاة، أو يصوم 3 أيام، أو يتصدق بثلاثة آصع جمع صاع من طعام، أو يخرج قيمتها للفقراء. إن فعل ذلك فحجه صحيح. أما إذا كان يقصد بأنه سيرجع إلى بلده ولا يتم الحج فإن العبارة التي قالها ومحل حيث حبستني فإنه يتحلل ويرجع إلى بلده وعليه ذبح هدي في المكان الذي خلع فيه ملابسه، ولا بد من نية التحلل عند الذبح، ولا بد بعد ذلك أن يحلق أو يقصر بعد الذبح. والله أعلم.
3: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: الساعة الآن 8:08. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة من فترات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، يسعد بكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين عبد الرحمن أبو هاشم. ويسعد بحضراتكم إخوة الإيمان في الفترة الإذاعية السابقة الزميل محمد عبد الحكم. دائما وأبدا مستمعين الكرام، إلى خير استهلال هذه تلاوة مباركة طيبة عطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الحجرات وقاف، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وجيء سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد.

سكرة الموت بالحق.

0: فبصرك اليوم حديد ولقى الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة من سورتي الحجرات وقاف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفنا الكريم.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم
1: ضيفنا الكريم. ولا يزال الحديث موصولا عن فضل الحج. نود اليوم أستاذنا أن نتوقف سويا عند مقاصد الحج.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، إن الله تعالى شرع العبادات لتحقيق غايات عظيمة ومقاصد جليلة، والله تعالى هو الحكيم العليم، لم يشرع شيئا إلا لحكمة، ومن ذلك شعيرة الحج التي تضمنت مقاصد وأسرارا عديدة. وعند الوقوف على هذه المقاصد والأسرار، لا بد أن يحقق المؤمن نتائج إيجابية. فإذا نظرت إلى ملابس الإحرام مثلا، إنها تذكر العباد بالدار الآخرة، تذكرنا بأكفان الموتى، ولكن الفرق أننا لازلنا نملك فرصة

0: للعمل والتوبة والندم والاستغفار، إنه لباس التجرد من الدنيا وزخرفها وزينتها والعودة إلى الفطرة، كذلك الطواف، فإن الطائفين حول الكعبة المشرفة يعلنون أن الكعبة هي مركز حياتهم، وكما تدور الكواكب حول الشمس تدور القلوب قبل الأجساد حول بيت الله الحرام. إن الطواف ليس دورانا جسديا فقط، بل هو رمز لحركة القلب حول بيت الله، ففي كل شوط يتجدد الإخلاص وتتجدد النية ويزداد القرب.
1: ضيفنا الكريم، وما هي الدروس المستفادة من السعي بين الصفا والمروة؟
0: في السعي بين الصفا والمروة دروس الصبر والثقة. السعي هو إعادة لخطوات هاجر عليها السلام، وهي تمشي وتسعى وترقد وتبحث عن الماء لرضيعها، فلم تيأس ولم تتذمر ولم تنزعج، بل كان قلبها مطمئنا لوعد الله، فقدمها تسعى وقلبها واثق في مدد الله وفي عون الله وفي فيض الله وفي رزق الله. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يسعى في هذه الحياة، يسعى على عمله ورزقه، يسعى على مصنعه ومتجره، يسعى الفلاح على أرضه وزراعته، وقلبه مطمئن إلى فضل الله، إلى رزق الله القائل سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إن هاجر عليها السلام علمتنا الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل، فلا أخذ بالأسباب من غير إيمان قلبي، ولا توكل وحده يكفي دون سعي وجهاد وتعب ومكابدة. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالسعي في الأرض والرزق في السماء، فلا تيأس إن تأخر الفرج، فقد يكون ماؤك تحت قدم طفلك وأنت لا تدري. والله تعالى يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لماذا ذكر الماء بالتحديد؟ يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا وجد الماء وجد المال. نعم، وهذا كلام يصدقه الواقع الحياتي، فالماء يأتي بكل شيء، يأتي بالمال، ويأتي بالزروع والثمار، ويأتي بالخلق والديار. فلما تفجر ماء زمزم أتت الطيور من كل مكان، وأقبل الناس على هذا المكان الذي كان بتعبير القرآن واديا غير ذي زرع، لا أمارة فيه على بنيان، ويفتقد فيه الإنسان الأمن والأمان. تغير ذلك كله بوجود الماء فيه، فأصبح مكانا مزهرا مخضرا، وعمره الناس. وفي دعاء سيدنا إبراهيم لربه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ

محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف، وحلقة قادمة بمشيئة الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: والبرنامج التالي إخوة الإيمان بعد هذه التلاوة المباركة إلى بيت الله العتيق، وتقدمه الإذاعية الدكتورة هاجر سعد الدين، تستضيف فضيلة الشيخ عطية صقر يرحمه الله تبارك وتعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من آيات الله البينات من سورة المائدة، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

بك بلغ ما

0: بيت الله العتيق، برنامج تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا بالأمس عن الأحرام وأنواعه، وهي التمتع والإفراد والقران، واليوم نتحدث عن محظورات الأحرام وجزاء من يرتكبها مع فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أو العمرة فرضا أو نفلا يحرم على الإنسان أشياء، منها المعاشرة الزوجية وكذلك دواعيها والحديث فيما يتعلق بها، كما يحرم اقتراف المعاصي والمخاصمة مع الرفقاء، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولحديث الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كذلك يحرم لبس المخيط، وهو ما كان مفصلا على قدر العضو كالقميص والسروال والحذاء، وهذا التحريم خاص بالرجال، وللمرأة أن تلبس ما تشاء.
2: نعم، وهل هناك محظورات أخرى؟
3: نعم، يحرم عقد الزواج لنفسه أو لغيره ويبطل العقد، لحديث رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكان تزوج الرسول من ميمونة بنت الحارث بعد الانتهاء من الإحرام، كما رواه مسلم. ورأى أبو حنيفة صحة العقد ولكن يحرم الاتصال. يحرم أيضا على المحرم تقليم الأظفار وإزالة أي شعر من جسمه بحلق أو قص أو بطريقة أخرى، وذلك بإجماع العلماء، وإذا تأذى ببقاء الشعر يزيله وعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. أيضا يحرم التطيب في البدن أو الثوب للرجل والمرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من مات محرما: لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما رواه البخاري ومسلم. أيضا يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة إلا إذا غسل وذهبت الرائحة، لاتفاق العلماء على ذلك. أما وضع الطيب في مطبوخ أو مشروب فلا فدية فيه عند الأحناف، لأنه لم يقصد به الترفه بالطيب. يحرم أيضا التعرض للصيد البري بالقتل أو الذبح أو التنفير، كما يحرم الأكل من صيد البر الذي صيد من أجله، لحديث رواه أحمد والترمذي في ذلك.
2: وهل يجوز للمحرم أن يغتسل؟
3: نعم، يجوز له أن يغتسل، ولكن يحاول ألا يقع منه شعر.
2: وما هو حكم من ارتكب شيئا من هذه المحظورات؟
3: من كان له عذر وارتكب شيئا منها غير المعاشرة، كحلق الشعر ولبس المخيط لاتقاء الحر أو البرد، لزمه أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم 3 أيام، ولا يبطل الحج بارتكاب شيء منها إلا المعاشرة. وقد وصف الرسول هذه الفدية كما في الصحيحين لكعب بن عجرة الذي آذته هوام رأسه عام الحديبية. أما غير المعذور فهو مثل

0: المعذور في ذلك عند الشافعي. وفي الشعرة الواحدة مد، وفي الشعرتين مدان، وفي الثلاثة فصاعدا دم.
1: وما هو المد؟
0: المد هو نصف قدح.
1: هذا طبعا إذا كان متعمدا، أما إذا كان غصبا عنه فلا شيء عليه.
0: نعم، ولا حرج على من لبس المخيط أو تطيب ناسيا غير عامد أو جاهلا غير عالم بالحكم، كما رواه البخاري عن عطاء، بخلاف قتل الصيد نسيانا أو جهلا فيجب فيه الجزاء، لأن ضمانه ضمان مال يستوي فيه كل ذلك.
1: هناك ما يسمى بالتحلل الذي تستباح به بعض المحظورات، نريد التوضيح.
0: جميع المحظورات وما عليها من جزاء محلها قبل الانتهاء من أعمال العمرة وقبل التحلل الأول من الحج. والتحلل الأول يكون بفعل أمرين من ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة يوم النحر، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة. أما المعاشرة فتحرم ولا تحل إلا بعد التحلل الثاني، وذلك بفعل الأمر الثالث من هذه الأمور. ويسمى التحلل الأول التحلل الأصغر، والثاني يسمى التحلل الأكبر.
1: وبالنسبة لحكم من ارتكب المعاشرة الزوجية قبل التحلل،
0: المعاشرة إذا حصلت قبل الوقوف بعرفة فسد الحج باتفاق العلماء.
1: نعم.
0: وعليه أن يستمر في أعماله مع وجوب ذبح بدنه، وعليه أيضا قضاء الحج من العام القابل. أما إذا وقعت المعاشرة بعد الوقوف بعرفة فإن كانت قبل التحلل الأول فحجه فاسد، كما لو كان قبل الوقوف بعرفة. وإذا كانت بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني لم يفسد الحج ولا قضاء عليه عند أكثر أهل العلم، ولكن تجب الفدية وهي بدنة.
1: وما معنى بدنة؟
0: يعني جمل.
1: نعم.
0: ذكرا كان أو أنثى. وقال مالك تجب شاة فقط، وأصحاب الرأي وهم الأحناف قالوا في المعاشرة بعد الوقوف بعرفة قالوا إنها لا تفسد الحج وتجب فيها بدنة.
1: وما هي حكمة المشروعية من تحريم هذه الأشياء على المحرم؟
0: الواجب على الحاج أو المعتمر مراعاة هذه المحظورات ليفيد منها فائدة شخصية بتهذيب خلقه والسيطرة على شهوته، كالصيام الذي امتنع فيه عما كان حلالا له وكان له جنة تقيه من الموبقات. وهناك فائدة اجتماعية بتوفير الأمن والسلام لكل من يشهدون هذا المؤتمر الجامع، حتى شملت مظلته الحيوان والنبات. وصدق الله إذ يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ويقول أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فعسى أن يكون لهذه التربية صدى في سلوكهم حين يعودون، وبالله التوفيق.
1: شكرا لفضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وشكرا لحجاج بيت الله، تصحبكم سلامة الله.
2: إلى بيت الله العتيق، برنامج تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نحيا في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يتلو علينا بدءا من الآية التاسعة بعد 100 من سورة المائدة وحتى الآية 33 من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

قول الحق الذي فيه

0: من سورة مريم تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا

تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة.

قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

0: كنوز المعرفة
1: وجمالا في كل شيء تجلى سبق الحسن فيه للرحمن.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد، يقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة واجبة في كل وقت على المسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وذلك تشريعا وتعليما لأمته صلوات ربي وسلامه عليه، وطلبا لفضل الله تعالى وكرمه. والتوبة قبل الحج هي بداية الطريق نحو الإيمان والتقوى، لأن مواجهة الذنوب والاعتراف بها تسكن الروح وتجهزها لاستقبال رحمة الله، إذ يصبح الحج مناسبة لتصفية القلب وبدء صفحة جديدة من الإخلاص والطاعة. فالتوبة طريق المفلحين وسبيل الفائزين، وحقيقة التوبة الإقلاع عن الذنب وتركه والندم على ما مضى من الذنب وما مضى من العمر، والعزيمة على عدم العودة إليه. وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. فالواجب على العبد أن يعترف بذنبه، وأن يطلب من ربه مغفرة الذنوب، وأن يبادر بالتوبة من الذنب، فإنه لا يدري متى يحضره الأجل ومتى يفجأه الموت. وكم من إنسان يعد نفسه بالتوبة فما زال يؤخرها حتى نزل به هادم اللذات ومفرق الجماعات، فلقي الله تعالى بذنوب وهو مصر عليها، وانتقل إلى الآخرة مثقلا بالذنوب حاملا للأوزار والعياذ بالله. فعلى الحاج أن يتوب قبل الذهاب إلى الحج من كل الذنوب والآثام، كبيرها وصغيرها، جليلها وحقيرها، وعليه أن يؤدي الحقوق التي عليه بالتمام والكمال، وبخاصة تلك الحقوق المتعلقة بالخلق. والأهم من هذا أن يعقد العزم على ألا يعود إليها بعد الحج، وإلا أصبح الحج من الطقوس لا من العبادات. فمن الخطأ الكبير والوهم الخطير أن يظن الحاج أن الحج يهدم ما قبله من الذنوب كلها، لكن الحج يغفر الذنوب التي بين العبد وبين الله، أما الحقوق التي بينه وبين الخلق لا تسقط ولا تغفر إلا بالأداء أو المسامحة. وعلى هذا فالذنوب 3: ذنب لا يغفر وهو الشرك، وذنب لا يترك وهو ما كان بين العبد والخلق، وذنب يغفر وهو ما كان بين العبد وربه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم 3: فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفره فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم. وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدبروا لبعضهم من بعض. قال العلماء: والتوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها 3 شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، وأن يندم على فعلها، وأن يعزم على ألا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد 3 لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها 4، هذه 3: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحلها منه. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا من أسرار كتابك. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.

0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: إخوة الإيمان، وما زلنا مع أسرار سورة الشعراء ونتناول الآية 31 من السورة المباركة، وهذا الحوار الذي دار بين سيدنا موسى عليه السلام وبين فرعون. يقول ربنا تبارك وتعالى حكاية عن فرعون، وهذا الرد من فرعون على موسى عليه السلام، قال فأت به إن كنت من الصادقين. السؤال فضيلة الدكتور، لماذا رد فرعون على موسى عليه السلام مباشرة دون أن يعطي لنفسه فرصة حتى للتفكير لاتخاذ القرار؟
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا سؤال في غاية الأهمية. ففرعون الذي كان يهدد بالسجن قبل لحظات استسلم فجأة لطلب رؤية الدليل. هذا الرد السريع لم يكن اختيارا بقدر ما كان إلجاء فرضته طبيعة الحوار، وذلك لعدة أسباب. فرعون لا يحاور موسى عليه السلام في غرفة مغلقة، بل أمام الملأ وكبار القادة. عندما قال موسى أولو جئتك بشيء مبين، هنا نقل الأمر إلى ساحة فرعون. لو تردد فرعون أو فكر لظهر أمام حاشيته بمظهر الخائف من شيء لا يعرفه، وهذا يكسر صورة الإله القوي. لذا كان عليه أن يظهر بمظهر الواثق الذي لا يخشى أي دليل. وأيضا فرعون في قرارة نفسه كان يرى موسى مهينا ولا يكاد يبين، فاعتقد أن هذا الشيء المبين لن يخرج عن كونه خدعة بسيطة أو سحرا يمكنه إبطاله، فأراد تعجيل كشف ما اعتبره كذب موسى ليبرر سجنه أو قتله أمام الناس لاحقا. الكلمة التي استخدمها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بشيء كانت نكرة تفيد التهويل، وخلقت حالة من الفضول النفسي التي جعلت فرعون يندفع لمعرفة هذا المجهول، وهو اندفاع يغيب معه التروي والحكمة.
2: يعني هذا فضيلة الدكتور أن سيدنا موسى عليه السلام استدرج فرعون للوقوع في هذا المأزق الذي فرضه عليه؟
3: فعلا أخي الكريم، ففي هذه اللحظة انتقل فرعون من دور المهدد بالسجن إلى دور المطالب بالدليل، وهذا في علم الحجاج يعد انكسارا في الموقف الخطابي، وهذا يلحظ الناظر فيه عندما ينظر في الآية وما جاء فيها من ألفاظ دالة على ذلك. ففرعون حاول أن يظهر بمظهر القوي، فاستخدم فعل الأمر فأتي ليوهم الحاضرين أنه لا يزال يمتلك سلطة التوجيه، لكن في حقيقة الأمر أنه استدرج. فبمجرد أن قال فأت به فقد أعطى لموسى قانونيا ومنطقيا الحق في استعراض قوته، وهذا أكبر خطأ حجاجي يقع فيه الخصم المستعلي. إن قول فرعون فأت به يحمل اعترافا ضمنيا بأن التهديد بالسجن في الآية السابقة قد حدث له ما يسمى بالتعليق المؤقت، وقف التنفيذ. لقد نجح موسى في تحويل الصراع من جسد موسى المهدد بالسجن إلى صدق دعوى موسى المهددة بالبرهان، وقد توهم فرعون أنه بذلك الطلب قد عجز موسى عليه السلام. فعندما قال إن كنت من الصادقين، هو لم يقلها طلبا للحقيقة، بل قالها من باب التعجيز، لأنه يراهن على أن موسى لن يأتي بشيء، فيكون قد أقام عليه الحجة أمام الملأ قبل سجنه. لكن موسى عليه السلام كان قويا حكيما في رده، وقد اتضح ذلك من جملة الألفاظ في الآية، ومن ذلك الفاء في قوله فأتي. هذه الفاء تختصر مساحات من الكلام والتقدير. إذا كان لديك شيء مبين كما زعمت ولم تكن كاذبا فأتي به. هذا الإيجاز يعكس حدة الموقف وسرعة الانفعال لدى فرعون.
2: فضيلة الدكتور، على ما يعود الضمير هنا؟
3: الضمير هنا يعود على الشيء المذكور في آية موسى. فرعون هنا لم يسمه معجزة أو آية استعلاء منه، بل تركه ضميرا مبهما استخفافا بشأنه، وكأنه يقول أحضر هذا الذي تزعمه. ونجد أيضا العدول عن المفرد إلى الجماعة، لم يقل إن كنت صادقا، بل قال إن كنت من الصادقين. دخول الاستغراقية في الصادقين أثبت أنك فرد من طبقة الصادقين المعروفين بالصدق المطلق، وهذا نوع من التشديد في التحدي. ففرعون يريد الضغط على موسى نفسيا، فكأنه يقول له أنت الآن مجرد مدعي، وعليك أن تبذل جهدا لتنضم لزمرة الصادقين. فأسلوب الأمر فأتي به، خرج الأمر هنا عن معناه الحقيقي إلى معنى التحدي والتعجيز، وهو أمر يشبه هانة بالخصم. فرعون يضع صدق موسى في دائرة الشك الضيق جدا. ونجد الإيجاز بالحذف، حذف مفعول الصادقين أي الصادقين في دعواهم، ليدل على العموم، وكأن فرعون يضع معيارا أخلاقيا عاما ليحاكم موسى من خلاله. وهنا يتضح لنا لماذا لم يعطي نفسه فرصة للتفكير. نجد أن لسى فرعون يشعر أن هيبته في خطر أمام حاشيته إذا لم يرد فورا. الرد المباشر كان محاولة لترميم الهيبة الفرعونية التي خدشها تحدي سيدنا موسى. ونجد هذه الثقة، ثقة الطاغية العمياء. فرعون كان يظن أنه يمتلك زمام الأمر وعنده مقومات ذلك، لم يخطر بباله أبدا أن موسى يملك قوة غيبية، قوة مؤيدة من رب العالمين ستغير قوانين المادة. لذا كان رده سريعا، لأنه كان يظن أنه يستدرج موسى ليوقع به الهزيمة، ولم يدرك أنه كان يسير بقدميه إلى هلاكه وموته. هذه الآية لا عودة في الحوار بكلمة فأتي به. نقل فرعون المعركة من ميدان الكلام الذي يراوغ فيه إلى ميدان الواقع الذي لا يرحم الكاذبين. لقد ظن أنه يحاكم موسى، بينما كان في الحقيقة يوقع قرار نهايته. هذا وبالله التوفيق.

0: التوفيق.
1: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر ضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور

وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟

والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.

للاندفاع لأداء العمرة فور الوصول، رغم ما نال أبدانهم من نصب الطريق، ولكن التصرف الصحي الحكيم يقتضي إعطاء الجسد حقه من الاستجمام ليقوى على إتمام العبادة بخشوع. لماذا ننصح بالراحة الطويلة؟ قد يعرض الحاج للإغماء أو هبوط السكر أو تقلص العضلات، مما يعوقه عن إكمال عمرته ويؤثر على نشاطه في بقية أيام الحج. خطوات الاستعداد بعد الوصول: قسط من النوم. احرص على الاستلقاء والنوم لمدة لا تقل عن ساعتين بعد وضع أمتعتك في محل إقامتك. التروية والتغذية: تناول وجبة خفيفة واشرب كمية كافية من السوائل لتعويض ما فقده جسمك أثناء السفر. الاستحمام بماء فاتر، ذلك يساعد على بسط العضلات وتنشيط الدورة الدموية وإزالة تعب الطريق. ترتيب الأدوية: تأكد من مواعيد أدويتك خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة قبل التوجه للحرم. الثمرة الصحية: بهذا القدر من الراحة تدخل إلى رحاب البيت العتيق بقلب حاضر وبدن متماسك، فتؤدي طوافك وسعيك بيسر وسكينة، وتتجنب الآياء المفاجئة وسط الزحام. ومن الأخطاء الشائعة المسارعة لأداء المناسك فور النزول من الحافلة مع وجود إرهاق شديد، مما قد يتسبب في سقوط الحاج قبل البدء، فجسدك يحتاج للاستجمام لتكون للعبادة أقوى وأنشط.

0: نسأل الله لكم عمرة مقبولة وحجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: حجاج بيت الله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمود علي البنا يواصل ترتيله لآيات الذكر الحكيم من أول سورة زلزلة حتى ختام القرآن الكريم.

يومئذ يصدر الناس أتاً ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.

وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحفظ

ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث

الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. اللهم اهدنا بهداية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن. يا ذا الفضل والإحسان، اللهم طهر قلوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، واقض ديوننا، وبيض وجوهنا، وارفع درجاتنا، وارحم آباءنا، واغفر لأمهاتنا، وأصلح ديننا ودنيانا، وشتت شمل أعدائنا، واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، بحرمة القرآن العظيم. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه، ونور ما تلوناه، إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولجميع المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات، استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: فيما مضى استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى دعاء ختم القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، وقبله رتل علينا برواية حفص عن عاصم من أول سورة الزلزلة حتى ختام القرآن الكريم.

0: في الواحدة والربع إن شاء الله تعالى نستأنف رحلة جديدة مع كتاب الله مرتلا، ويصحبنا فيها صوت القارئ شيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 12 إلا الثلث. القارئ الشيخ علي حجاج السويسي يتلو علينا ما يتيسر من سورة فاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عندي. وهو العزيز الحكيم.

0: بداية المعنى العام لهذه الآية.
1: الحمد لله وصلاة وسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة المنورة كان يتوجه إلى بيت المقدس 18 شهرا، لكن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان في قلبه أن يوجهه الله تبارك وتعالى إلى القبلة الأولى، قبلة الخليل إبراهيم، لأنه عندما كان في مكة المكرمة قبل الهجرة كان إذا أراد أن يصلي جمع القبلتين. والحبيب صلى الله عليه وآله وأصحابه لما اطلع الله عز وجل على ما في قلبه سجل ذلك قرآنا: قد نرى تقلب وجهك في السماء، ليس هناك شيء يخفى على مولاك.
0: سبحانه وتعالى.
1: فوجهة القلب يعلمها ربك، ووجهة القالب يراها ربك، فوجه قلبك لما يرضي ربك فربك مطلع على كل شيء.
0: الله أكبر.
1: قد نرى تقلب وجهك في السماء، يقلب الحبيب صلى الله عليه وسلم بصره في أرجاء السماوات، والله عز وجل ينظر إلى نظر الحبيب إلى السماء، فهذا طلب بنظرة العين، فليس شرطا أن يكون الطلب بلفظ اللسان.
0: نعم أستاذنا، الإنسان يعيش هذه الحياة بمجموعة من الرغبات والأماني، وهذا أمر مشروع له ما دامت هذه الرغبات وهذه الأماني مشروعة وحلال. نبينا صلى الله عليه وسلم قلب نظره وكأنه يدعو،
1: نعم،
0: هل منا من يقلب النظر إلى الله تبارك وتعالى أيضا؟
1: القلب المحب المتعلق بجلال مولاه ينظر دوما لما فيه رضاه، فكأنه ينظر إلى السماء يستشف فيها أنوار جلال الله،
0: الله.
1: فهي مرقى الملائكة ومرقى صالح الأعمال ومهبط الوحي والأنوار.

0: رضا. إذن فالإنسان آماله في الحياة تتعدد، ولكل إنسان غاية، وكلما علت الهمة كلما اتسعت الآمال، وكلما ارتفعت القمة كلما تعلقت بذي العزة والجلال. فلكل عبد في طريق الله همة، ولكل عبد من الآمال على قدر همته.
1: نعم أستاذنا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا في هذه الآية المباركة أدب الطلب من الله تبارك وتعالى، وحجاجنا أسأل الله الكريم أن ييسر حجهم وأن يتقبل منهم وأن يردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين وهم على عرفات الله
0: نعم،
1: في هذا المشهد الرهيب الذي تغشاه السكينة والرحمة، ويباهي ربنا تبارك وتعالى الملائكة بهؤلاء الحجاج، كيف يطلبون من الله؟
0: الحجيج على عرفات الله حيث التجلي والمباهاة. منهم من يناجي ربه بلسانه، ومنهم من يناجي ربه بقلبه، ومنهم من يناجي ربه بدمع عينه، ومنهم من يناجي ربه بسكينة وصمت يقلب بصره في السماء، لأنه سمع وعلم أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يتجلى فيتنزل برحمته، فيباهي بالواقفين على عرفات ملائكته: يا ملائكتي عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين. كأن هذا الحاج في صمته يسمع هذا الحوار، فهو يخشع ويصغي، ينتظر عطاء الله. ومن أدبه لا يطلب بلسانه، وإنما يطلب بقلبه، فيسأل بتقليب البصر في السماء أن يمن الله عليه بالعطاء، حياء من ربه، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، وإحياء لسنة الخليل إبراهيم. حين جاءه جبريل: يا إبراهيم، ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. قال: لك عند الله حاجة؟ قال: علمه بحالي يغنيه عن سؤالي.
1: الله أكبر، وهذا لا يمنع أستاذنا أن يرفع الحاج صوته إلى الله تبارك وتعالى داعيا لنفسه ولأولاده ولجيرانه ولأقاربه ولأحبابه وللمسلمين عامة.
0: من كمال الأدب مع الله أن تنتقل بالدعاء من الطلب إلى التعبد.
1: الله،
0: لا أقول يا رب لأني أريد العطاء، وإنما أقول يا رب لأني أناجي رب الأرض والسماء. فأنا أقف عند جلال الله بالطلب تعبدا، فأطلب الله أقصى ما أريد، وأرضى من الله بما يريد. أسأل الله لكل عباد الله، لأنهم صنعة الله وهو يحبهم، فأنا أحبهم لمحبة الله لهم، لأن الله يحب مني هذا. ولذلك رب العالمين حين علمنا الدعاء في بداية كل ركعة في الصلاة ألا ندعو لأنفسنا فقط، وإنما: إياك بجمعنا إياك نعبد، بجمعنا إياك نستعين، اهدنا جميعا يا رب العالمين.
1: اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذا اللقاء أتقدم بخالص الشكر إلى ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الأمين. إعداد وتقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى. فكرة وإخراج علي عبد العال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما في صحيحيهما عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، من أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت: فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي. فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. وعنها رضي الله عنها قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك؟ أنفستي؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. وعنها رضي الله عنها قالت: خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج، فلزلنا سرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي، فلم تكن لهم عمرة. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا يضرك، أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك عسى الله أن يرزقكها. قالت: فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن فقال: أخرج بأختك الحرم فلتهل بعمرة، ثم فرغ من طوافكما، أنتظركما هاهنا. فأتينا في جوف الليل فقال: فرغتما؟ قلت: نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالليل قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجها إلى المدينة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي، ونذيعها بمناسبة ذكراه. والقارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي ولد بالمنيا في 17

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. يسعدنا أن نلتقي اليوم بالأستاذ الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر. أهلا دكتور محمد.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: رحلة الحج دكتور بمناسكها المتعددة رحلة فريدة من نوعها، رحلة تحدث أثرا عظيما وتغييرا هائلا في نفس وشخصية المسلم والمسلمة. يبدأ ذلك الأثر والتغيير في الحدوث ربما منذ الاستعداد لهذه الرحلة المباركة، ويتوالى مع كل منسك من مناسك هذه الرحلة العظيمة. يعني نريد أن نقف عند هذا الموضوع ونوضح الأثر النفسي العظيم الذي تحدثه هذه الرحلة في النفس الإنسانية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحج عبادة شاملة، بمعنى أنها تتعمق وتتغلغل في طبقات النفس البشرية كلها. فهو الحج فيه حركة اجتماعيات كثيرة، فهو يتغلغل في النفس من كل جوانبها. ومن هنا كان الحج رحلة تغيير شاملة. يعود الحاج يوم ولدته أمه. احنا هنستخدم بعض التعبيرات الحديثة في الكمبيوتر، ان احنا لما يكون عندنا برامج تالفة او فيها فيروسات بنعمل ما نسميه بالفرمطة.
1: نعم.
2: للجهاز او البرنامج. هو ده نفس الحكاية في النفس البشرية، بنعيد يعني تكوين هذه النفس بعد ما نمسح البرامج القديمة، ونعيد بقى انشاء برامج جديدة هتتشكل من المشاعر إلى أن ينهي كل مشاعر ونسك الحج.
1: نعم، وفعلا حضرتك كما أكدت البداية من قبل الذهاب حتى الأراضي المباركة، مجرد التفكير في أنه سيذهب لفريضة الحج، وطبعا هناك الكثير من الأداب الواجبة عليه، منها أنه يعني يتسامح مع كل
2: ما هو حرام في حياته.
1: نعم.
2: ثم أنه سيترك أهله، بلده، أحبابه، عمله وكل تعلقاته الدنيوية، ويتوجه نحو الله، فيخلص نفسه من الانشغالات والتعلقات التي طالما عاش مشغولا بها ومتعلقا بها ومنغمسا وغارقا فيها، نفس والروح.
1: نعم.
2: وحين يلبس لباس الإحرام، هذه إشارة عظيمة جدا لأنه يتخلى عن لباس الدنيا بما له من دلالات اجتماعية أو دلالات قبلية أو دلالات وطنية أو قومية أو عرقية، بسيط جدا، ورعي فيه ألا يكون مخيطا حتى لا تدخل فيه الأيدي البشرية، ليكون في أبسط الصور الممكنة لستر الجسم. ثم حين يصلي الركعتين السنة أو لبداية مناسك الحج، فإنه يبدأ في رحلة تغيير هامة وعميقة جدا في نفسه، ويترك كل شيء في الدنيا خلفه ويتوجه إلى الله. التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، تخليص نفسه من كل العلائق.
1: نعم.
2: هو متوجه نحو الله
1: وتعالى.
2: أنا قادم إليك يا رب، أنا

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة الزخرف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلى طيبة طال الحنين وزمزمي، وللشوق نار في الضلوع وفي الدم، فيا رب هب لي منك فضلا فإنني أحن إلى البيت العتيق المعظم، إلى الكعبة الغراء والحجر والصفا، إلى القبة الخضراء مهو المكارم، إلى طيبة الزهراء خير مدينة أحن إلى ذاك المقام المكرم، إلى روضة المختار روضة أحمد نبي الهدى، يا رب صل وسلمي.

0: قدم المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعل القرآن العظيم لصدورنا ضياء، ولأسقامنا دواء، وفي قبورنا مؤنسا، ومن النار مخلصا، وللخيرات كلها دليلا وإماما يا رب العالمين. إخوة الإسلام والإيمان، عود مبارك إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 87 من سورة البقرة حتى الآية 63 بعد 100 من السورة الكريمة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم.

فباءوا فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم

ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون

فاسقون. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ

لَا يَعْلَمُونَ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم

من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون

خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.

الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون

ركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.

إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة من الله صبغة ونحن له عابدون

لكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون؟

المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ.

الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك

الناس عليكم حجة، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.

قولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.

0: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ترتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم ما تيسر من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم جولة إخبارية جديدة حول العالم الإسلامي، أعدت هذه الجولة الزميلة آمال عطاء. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار تعزيز العلاقات الدينية والثقافية بين المؤسسات الإسلامية حول العالم، استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مفتي جمهورية بولندا ورئيس المجلس الأعلى للاتحاد الديني الإسلامي، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي وتبادل الخبرات في مجالات الفكر الإسلامي ومواجهة التحديات المعاصرة. وفي سياق متصل، التقى مفتي جمهورية بولندا بالأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، حيث تمت مناقشة آليات دعم الحوار الديني والتواصل الثقافي بين المؤسسات الدينية في البلدين، مما يعزز التفاهم بين الشعوب. أكد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن ترسيخ ثقافة العيش معا في سلام يعد من أهم السبل لبناء مجتمعات مستقرة ومتماسكة وقادرة على مواجهة خطاب الكراهية والتعصب والعنف. وأوضح المجلس أن الدين الإسلامي الحنيف وكافة الشرائع السماوية جاءت لترسيخ قيم الرحمة والسلام والتعارف بين البشر، مؤكدا أن الاستثمار الحقيقي في مستقبل البشرية يبدأ ببناء الإنسان القادر على التعايش الإيجابي والإسهام في نشر السلام. جاء ذلك في بيان مجلس حكماء المسلمين بمناسبة اليوم الدولي للعيش معا في سلام الذي يوافق 16 من مايو من كل عام. أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع مجلس الشباب المصري اليوم مبادرة تحت عنوان حياتك أمانة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الوعي المجتمعي وبناء الإنسان وترسيخ القيم الإيجابية لدى الشباب. تهدف المبادرة إلى فتح مساحات حوارية مع الشباب حول عدد من القضايا المرتبطة بالوعي النفسي والاجتماعي والفكري، وتأكيد أهمية الحفاظ على الإنسان نفسيا وفكريا وسلوكيا، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيا واستقرارا، ويعكس رسالة الأزهر في دعم الإنسان وصناعة الوعي الرشيد. يشارك في المبادرة نخبة من المتخصصين في المجالات الدعوية

قيادات الأزهر الشريف والإعلان رسميا عن أسماء الفائزات بالمنحة. يهدف البرنامج إلى بناء كوادر نسائية مؤهلة قادرة على خدمة مجتمعاتهن بكفاءة ووعي بعد العودة إلى أوطانهن. في إطار أعمال الدورة 15 للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لسيسكو بمدينة قازان بجمهورية تتارستان، أجمعت الدول الأعضاء على تأييد تمديد رئاسة جمهورية مصر العربية للمؤتمر العام لدورة جديدة. جاء هذا القرار تجديدا للثقة في الدور المصري داخل منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف التي التزمت فيها مصر بدعم مسارات العمل الإسلامي المشترك وتعزيز التعاون في مجالات التربية والعلوم والثقافة. تقدم وزارة الصحة والسكان خدماتها الطبية للحجاج من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في المملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين. وأكد دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، مشددا على عدم رصد أي تفشٍ أو انتشار للأمراض المعدية بينهم. وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار المتابعة الدائمة للحجاج المصريين في أماكن إقامتهم، مع مواصلة التنسيق الكامل والمستمر مع السلطات الصحية السعودية لضمان تمتع جميع ضيوف الرحمن بصحة جيدة وسلامة تامة أثناء أداء مناسك فريضة الحج. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لكم جولة إخبارية حول العالم الإسلامي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور جمال رجب سيدابي، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة السويس. أهلا وسهلا
2: أهلا
1: بحضرتك.
2: وسهلا بك. أهلا دكتور علاء.
1: نود في هذه الحلقة أن نتحدث عن المفهوم الصحيح للقوامة بين الرجل والمرأة في الزواج.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا هذا الموضوع دكتور علاء كتب فيه كثيرا وتحدث فيه الكثيرون، لكن أريد بتوفيق الله أن أجلي الحقيقة بيسر وبسهولة حول هذا القضية الكبرى. أولا، العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة حقوق وواجبات. ثانيا، المرأة والرجل كلاهما من أصل واحد. النساء كما قلت آنفا شقائق الرجال، ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. المرأة مكملة للرجل والرجل مكمل للمرأة، هذه واحد. المجتمعات الغربية صورت العلاقة يا دكتور علاء بين الرجل والمرأة على علاقة صراع، من الذي يقوم بالسيطرة على الآخر، علاقة الندية. هذا المفهوم مرفوض جملة وتفصيلا في المنهج الإسلامي، لأن المنهج الإسلامي العلاقة بين الرجل والمرأة قائمة على الرحمة وعلى السكينة وعلى المودة وعلى احترام كل فرد للآخر. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. بعضكم من بعض هنا بتدي وحدة عضوية ووحدة نفسية ووحدة فكرية ووحدة اجتماعية بين الرجل والمرأة. طب نأتي بقى لقضية القوامة اللي تحدث عنها القرآن الكريم.

0: القوامة ببساطة شديدة يا دكتور علاء أن هناك تفاهم وتحاور وتناغم بين الرجل والمرأة، لكن في نهاية المطاف عندما تكون هناك قضية كبرى بنترك العنان في نهاية المطاف للرجل، لأنه يمثل صوت العقل أكثر ربما في بعض الحالات. يعني المرأة ينتمى بعض الحالات التي تؤثر عليها في الطبيعية البيولوجية، إنما الإسلام ادى هذا المجال. ثانيا، نصور قضية القوامة بتصوير بسيط. عندما تكون باخرة أو سفينة تسير في الماء، هل يا دكتور علاء الأفضل أن يكون لها يعني ربان واحد أم يكون لها أكثر من ربان،
1: لا،
0: اثنين أو
1: ربان
0: ثلاثة؟
1: واحد طبعا سيفيد في اتخاذ القرار.
0: في الآخر بقى يبقى الربان، بقى الربان في الآخر اللي بيقود هذه السفينة، الأسرة كلها، هو الرجل وهو المسؤول عن القرار. لكن هذا يدعونا إلى سؤال آخر، هل معنى ذلك أن يكون الرجل مستبدا برأيه؟ أي يعني بلغة الأدبيات اللي في الأفلام، السيد، هذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا، مرفوض في المنهج الإسلامي، ده هي العلاقة حوار ونقاش وأخذ ورد، ويمحث القضية ويقلبوها على كافة وجوهها، لأن القوامة، لأن الرجل هو المتحمل العبء الأكبر. المفروض كما قلنا أصل الإنفاق على الرجل، يعني نفرض الرجل يستطيع أن ينفق على أسرته ولا يحتاج إلى أي مال أو أي دخل من زوجته، وهو عنده المال الكثير، خلاص يبقى الإنفاق على الرجل، وهي تكون لها مالها الخاص بها وما في مشكلة خالص.
1: ولو طبقنا المنهج الإسلامي وشاورهم في الأمر،
0: وشاور،
1: يعني هذا مبدأ إسلامي
0: وبعدين
1: أصيل.
0: ده مبدأ أمرهم شورى بينهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السيرة العطرة في مواضع كثيرة جدا يستشير زوجاته.
1: من
0: و
1: الحادثة الكبيرة المشهورة
0: نعم، المشهورة
1: صلح الحديبية
0: في صلح
1: مع
0: الحديبية،
1: السيدة أم سلمة.
0: لما أم سلمة أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج والقوم سيتبعونه فيما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا السيرة كلها بتؤكد الماركة قالها، برضو بننصح الأزواج إن مش معنى القوامة معناها إلغاء رأي المرأة، مش معنى القوامة معناها إنها تصادر على كل ما تقول، القوامة معناها حوار بكل مستوياته، وحوار طويل، وتناغم في الرأي، وانسجام في الرأي، وأيضا نخرج برأي واحد لا غضاضة في ذلك. مش معنى القوامة إن الرجل يعني لابد أن يكون رأيه مختلف عن المرأة، لا، عندما نخرج برأي واحد وبانسجام واحد وفي حدود الآداب الشرعية في الحوار، أنا بأرى أن هذا هو تحقيق لمبدأ القوامة. والقوامة ليست سيادة أو استبداد أو تسلط على المرأة، كل هذه المفاهيم مغلوطة ولا تمت إلى المنهج الإسلامي بنسب.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور جمال رجب سيدابي، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة السويس. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا ما يتيسر من سورة الصف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة الصف، تلاها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم
2: أن

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق: أشفق بعض الصحابة على سيدنا عمر بن الخطاب من اشتغاله في نهاره بمصالح الرعية، فإذا جاء الليل أطال قيام الليل، فسأله في ذلك، قال لهم: إذا نمت بالنهار ضيعت رعيتي، وإذا نمت بالليل ضيعت أمري.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رسولا

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان من مقاصد الحج تنمية الترابط بين المسلمين، نستمع إلى حديث الحج من فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حضرات السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن من مقاصد الحج تنمية الترابط بين المسلمين، فالإحرام يستهدف إعلان المساواة بين العابدين حجاج بيت الله الحرام، ولهذه الفريضة أثر مباشر آخر هو إيجاد الترابط بين هؤلاء المؤمنين على أساس من الصفاء والنقاء، بعد أن يرتفع من بينهم التمايز في الاعتبارات البشرية، ويتجلى هذا الترابط بطوافهم حول الكعبة. بل إن هذا الترابط غير قاصر على أولئك الطائفين المؤدين للفريضة في كل عام من الأعوام، وإنما هو تواصل بما كان منذ نبي الله إبراهيم عليه السلام إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ممتدا هذا التواصل والترابط بين أجيال المؤمنين الذين يفدون إلى هذا البيت الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا وقبلة يتجهون إليها في الصلاة. فاستمرار الطواف كواحد من شعائر الحج يسهم في تذكير المؤمنين بالله بالصلة القوية التي تربط بين أجيالهم، ألا وهي صلة الإيمان بالله، وهي صلة تاريخية تبرزها عبادة الحج وتضيفها إلى صلة الترابط بين المؤمنين بالله اتباعا لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي جاءت بهذه العبادة. وصلة الإيمان بالله التي تربط بين قلوب المؤمنين في الأجيال المتتابعة ينبغي أن تشدهم دائما إلى أن يكونوا قوة في مواجهة الإلحاد الذي يعمل دائما على تمهيع العقيدة بل ومحاولة حجبها وربما سحبها من القلوب. فهل لنا أن نحرص نحن المؤمنين على أن يمتد هذا الترابط بيننا ويشتد، وأن نتواصى بالحق حتى يتوافر لهذه الأمة الأمن والأمان؟ ومن مقاصد الحج تنمية فضيلتي الصبر والمثابرة بل والمبادرة وسرعة الاستجابة على هذا النمط الملحوظ في أداء السعي بين الصفا والمروة، باعتبار أن الاستجابة السريعة هنا عبادة وقربة إلى الله الذي شرعها، كما أن في الزيادة فيها والتطوع بها خيرا كبيرا. ولا شك أن حيوية الأمة تقاس بصبرها وجلدها في المحن والأزمات ومواجهة الشدائد برباطة الجأش وحسن التدبير، وذلك يكون بالمثابرة على دقة الفكر ونقاء الإيمان وسرعة الحركة لمواجهة الخطر مع الحذر. ذلك الصبر مع البدار إلى المواجهة هو ما يوحي به السعي بين الصفا والمروة طلبا لفضل الله ورحمته وهدايته. فقد كان سعي هاجر أم إسماعيل في هذا المكان سعيا مبرورا مشكورا، ما إن أتمته طلبا للنجدة وارتقابا للإغاثة، حتى كانت رحمة الله وثوابه استجابة لدعوة إبراهيم. وذلك ما ينبغي أن يكون عليه الحجاج استجابة لما يطلبه الله سبحانه من المؤمنين، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. حضرات السادة والسيدات، وفي الحج ينعقد المؤتمر العام للمسلمين، ذلك أن هذا اللقاء الجماعي لأمة الإسلام على اختلاف أوطانهم وألسنتهم وألوانهم لا يقوي فحسب الشعور بالقوة وبالعزم وبترابط المؤمنين برسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يذكرهم بالمؤمنين السابقين منذ رسالة إبراهيم عليه السلام في محاربة الشرك فحسب، وإنما يذكرهم بأبي البشرية آدم ورسالته الأولى، تعزيزا لروابط الأخوة بين المؤمنين على اختلاف الأزمنة وتعاقب الرسالات السماوية. ولعل ارتباط الحج بأمكنة وأزمنة معينة كان لأن هذه الأمكنة تجدد ذكريات من شأنها أن تطهر النفوس وتزكيها وتقوي الصلاة وتنميها. فهذه الأمكنة لا تقصد لذاتها بل لما يتصل بها من ذكريات العمل والرحمة من أجل الإنسانية ووحدتها بل وتوحدها بالإيمان والعمل الصالح. وفي الوقوف بعرفات إشارة إلى اجتماع قوى الحق والإيمان وثباتهم في وجه الباطل، وتجديد عزائمهم المتحدية لصنوف الإفك والإثم والعدوان. فالوقوف بعرفات في واقعه مؤتمر عام تتجمع فيه قوى الخير وتتضامن وتتواصى بالحق والصبر. فلقد كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مؤتمر عام للمؤمنين تقررت فيه الحقوق، وأعلنت على الملأ حقوق الإنسان كل إنسان وكل الحقوق المتنوعة، أبان فيها الحلال والحرام، وحذر من الاختلاف، ودعا فيها إلى التآخي بين المؤمنين والتضامن والتعاون حتى ينتصر الحق ويزهق الباطل. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان من مقاصد الحج تنمية الترابط بين المسلمين، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الحج من فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم نستمع إلى هذه الباقة من تقديم الدكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما في صحيحيهما عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. وعن عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتا، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. ويا هنتا، أي هذه، غلسنا أي تقدمنا على الوقت المشروع. الظعن جمع ضعينة، المرأة في الهودج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعافة أهله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعافة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة طه يتلوها علينا القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي. نستمع الآن إلى تقدمة لهذه التلاوة من فضيلة الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فبعد قليل نعيش معا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة للآيات الكريمة من سورة طه، وهي الآيات التي تبدأ بقول الله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وآيات هذه التلاوة المباركة تعرض علينا جانبا من قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون ومن كان معه من السحرة الذين أتى بهم لمعارضة سيدنا موسى في المعجزة التي أيده الله تعالى بها، وهي معجزة العصا. ومن المشاهد التي نراها في هذا الجزء من القصة مشهد فرعون وهو يتحدى سيدنا موسى عليه السلام، متهما إياه بأنه ساحر، ومهددا له بأنه سوف يحضر من السحرة من يبطلون هذه المعجزة، وأن ذلك سوف يكون أمام جميع الناس في عيدهم. وقبل سيدنا موسى هذا التحدي، وحضر في الموعد المحدد وفي المكان المعين، ثم جرت المشاورة في من يبدأ أولا بعمله، وطلب السحرة من سيدنا موسى حرية الاختيار، فاختار أن يبدأوا هم أولا، فبدأوا، ثم ألقى عليه الصلاة والسلام عصاه، فكانت النتيجة كما قال تعالى: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهنا يأتي المشهد الثاني في هذا الجزء من القصة، وهو مشهد نرى فيه السحرة وقد أعلنوا إسلامهم وإيمانهم بالرسالة التي جاء بها سيدنا موسى عليه السلام، متحدين في ذلك فرعون الذي هددهم بالقتل والصلب، وجهروا بما أخبرت عنه الآية الكريمة: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ثم يأتي المشهد التالي في هذا الجزء من القصة، وهو المشهد الذي نرى فيه سيدنا موسى وقد أمر بمغادرة مصر هو ومن معه من بني إسرائيل، وأن يعبروا البحر إلى سيناء بعد أن يحوله الله تعالى إلى طريق يابس يصلح للسير. وسوف نرى في هذا المشهد أن الله تعالى قد أغرق فرعون وجنوده بعد أن تم خروج سيدنا موسى من الجانب الآخر، كما قال عز وجل: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. ثم نرى بعد ذلك ما حدث من بني إسرائيل في سيناء حين غاب عنهم سيدنا موسى عليه السلام عندما ذهب لمناجاة ربه سبحانه وتعالى. لقد حدث من بني إسرائيل أنهم عبدوا عجلا صنعه واحد منهم، فكان ذلك فتنة كبرى وضلالا بعيدا. وهنا نرى سيدنا موسى وقد رجع إليهم سريعا وبه غضب شديد عليهم وعلى أخيه سيدنا هارون عليه السلام الذي عاتبه عتابا شديدا، أخبر عنه ما جاء في قوله تعالى: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وهنا نجد سيدنا موسى عليه السلام يتوجه إلى ذلك الرجل الذي صنع العجلة مبينا له عاقبة ما صنع، تلك العاقبة التي تسوءه في الدنيا والآخرة، مع التأكيد على الإخلاص في عبادة الله وحده لا شريك له، كما جاء الإخبار عن ذلك في قوله تعالى: قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لسان الإمام إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة طه، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إخوة الإسلام والإيمان، ما من رحلة هي خير وبركة على صاحبها وأهله وإخوانه كرحلة الحج، وكل رحلة سواها فإنما هي حظ صاحبها وحده، إن أصاب خيرا، فإن أصاب شرا فعليه وعليهم. أما رحلة الحج فإن خيرها وبركتها تعم الحاج وأهله وإخوانه وجيرانه، فقد ورد في الحديث الشريف: إن الله لا يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. وورد في حديث آخر: إن الحاج ليشفع في 400 أهل بيت.

قدم مبتهل الشيخ علي الحسيني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 4:28. الشيخ نصر الدين طوبار يؤذن بصلاة العصر.

أشهد أن

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان الشيخ نصر الدين طوبار. يؤذن بصلاة المغرب في 7:43. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما يتيسر من سورة القصص.
2: أعوذ بالله من الشيطان

うん。

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة القصص.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما الحكم فيما لو أحرمت من بلدي بالحج أو العمرة ثم جاءني المرض فخلعت ملابس الإحرام قبل أداء المناسك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
2: أولا ننصح السادة الحجاج وعمار بيت الله الحرام في التلبية أن يقول بعد تلبيته لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وحجا بحسب نوع الحج، أن يقول بعدها اللهم محلي حيث حبستني. لماذا؟ ستنفع هذه العبارة فيما نجيب فيه. إن كان هذا الذي أصابه المرض خلع ملابسه ويريد أن يكمل مناسك حجه وذهب إلى هناك فلا بأس عليه في ذلك، ولكن لأنه خلع الملابس فعليه هدي جبران مما يجزئ في الأضحية كالشاة، أو يصوم 3 أيام، أو يتصدق بثلاثة آصع جمع صاع من طعام، أو يخرج قيمتها للفقراء. إن فعل ذلك فحجه صحيح. أما إذا كان يقصد بأنه سيرجع إلى بلده ولا يتم الحج فإن العبارة التي قالها ومحل حيث حبستني فإنه يتحلل ويرجع إلى بلده وعليه ذبح هدي في المكان الذي خلع فيه ملابسه، ولا بد من نية التحلل عند الذبح، ولا بد بعد ذلك أن يحلق أو يقصر بعد الذبح. والله أعلم.
3: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عتيق. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى الآيات من 27 وحتى 29 من سورة الحج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الآيات الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل، بيّن لنا الخالق عز وجل ما أمر به نبيه إبراهيم بعد أن أرشده إلى مكان البيت الحرام، فقال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له. والأذان معناه الإعلام، ورجالا أي يمشون على أرجلهم، والضامر البعير المهزول من طول السفر. والفج في الأصل الفجوة بين جبلين، ويستعمل هذا اللفظ في الطريق المتسع، والمراد به هنا مطلق الطريق. والعميق أي البعيد مأخوذ من العمق بمعنى البعد والمعنى. وأعلم يا إبراهيم الناس بفريضة الحج، فأنت إذا ما أخبرتهم بذلك أتوك مسرعين يمشون على أقدامهم، وأتوك أيضا راكبين على دوابهم المهزولة، يأتون إليك من كل مكان بعيد. قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية الكريمة: نادي يا إبراهيم في الناس داعيا إياهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه. فذكر أنه قال، أي أن سيدنا إبراهيم قال لربه: يا رب، وكيف أبلغ الناس وصوتي لا يصل إليهم؟ فقيل له: نادي أنت وعلينا البلاغ. فقام إبراهيم عليه السلام على الحجر، وقيل على الصفا، ونادى بأعلى صوته: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض. وأجابه: كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة أجابه بقوله: لبيك اللهم لبيك. وقوله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم، بيان للفوائد التي تعود عليهم من أداء الحج. أي يأتي إليك الناس راجلين وراكبين من كل مكان بعيد ليشهدوا وليحصلوا منافع عظيمة. هذه المنافع تكون لهم في دينهم وتكون لهم في دنياهم. ومن مظاهر منافعهم الدينية غفران ذنوبهم وإجابة دعائهم ورضا الله تعالى عنهم. ومن مظاهر منافعهم الدنيوية اجتماعهم في هذا المكان الطاهر، وتعارفهم وتعاونهم على البر والتقوى، وتبادلهم المنافع فيما بينهم عن طريق البيع والشراء وغير ذلك من أنواع المعاملات التي أحلها الله عز وجل. وجاء لفظ منافع بصيغة التنكير للتعميم والتعظيم والتكثير، أي ليشهدوا منافع عظيمة، وهذه المنافع تشمل أمور الدين وتشمل أمور الدنيا، وليس في الإمكان أن يحددها الإنسان لكثرتها. وقوله عز وجل: وأذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. المراد بالأيام المعلومات الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، أو هي أيام النحر، أو يوم العيد وأيام التشريق. والمراد ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، أي ليشهدوا منافع لهم وليكثروا من ذكر الله ومن طاعته في تلك الأيام المباركة، وليشكروه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام التي يتقربون إليه سبحانه عن طريق ذبحها وإراقة دمائها، ولكي يتقربوا إلى الله عز وجل بألوان الطاعات. وقوله سبحانه: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هذه الجملة إرشاد من الله تعالى إلى كيفية التصرف فيها بعد ذبحها، أي فكلوا أيها الناس من هذه البهيمة بعد ذبحها، وأطعموا منها الإنسان البائس، أي الذي أصابه بؤس ومكروه بجانب فقره وبجانب احتياجه. ثم بين سبحانه ما يفعلونه بعد حلهم وبعد خروجهم من الإحرام، فقال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والمعنى: ثم بعد أن يتحللوا من إحرامهم وبعد الإتيان بما يجب عليهم من المناسك، عليهم بعد ذلك أن يزيلوا عنهم أدرانهم وأوساخهم، وعليهم أيضا أن يوفوا بنذورهم التي نذروها لله تعالى في حجهم، وعليهم كذلك أن يكثروا من الطواف بالبيت الحرام، وأن يلتزموا بطواف الإفاضة، فإنه ركن من أركان الحج. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، هكذا نرى أن هذه الآيات الكريمة قد توعدت كل من يصد الناس عن هذا البيت بأشد ألوان الوعيد، وبينت أن الناس فيه سواء، وتحدثت عن جانب من فضل البيت الحرام ومن فضل الله تعالى على نبيه إبراهيم، حيث أرشده إلى مكان هذا البناء وشرفه بتهيئته ليكون أول مكان لعبادته، وأمره أن ينادي في الناس بالحج إليه ليشهدوا منافع لهم. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتم الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتعرف معا على مناسك الحج والعمرة مع فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، ليكون حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا بإذن الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن الحج وهو قصد مكة لأداء النسك ركن من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، وكان معروفا عند العرب كميراث عن جدهم إبراهيم عليه السلام الذي أمره الله أن يؤذن في الناس بالحج ليرزق أهله الذين أسكنهم بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، وكان فرضه على المسلمين في السنة السادسة أو التاسعة من الهجرة. والدليل على فرضيته قبل الإجماع هو القرآن والسنة، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال: وأتموا الحج والعمرة لله، وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وكان منها: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والواجب هو أداؤه مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع كما صح في الحديث، وله ميقات معين كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أما العمرة فتؤدى في أي شهر من شهور العام، وهذه العمرة مفروضة كالحج عند الشافعي وأحمد، وسنة عند أبي حنيفة ومالك، من لم يفعلها فلا حرج عليه عندهما.
0: وما هو فضل فريضة الحج؟
1: للحج فضائل كسائر العبادات، بل هو من أفضلها. ففي الصحيحين البخاري ومسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فأجابه: إيمان بالله ورسوله. فسأله: ثم ماذا؟ فأجابه: الجهاد في سبيل الله. فسأله: ثم ماذا؟ فأجابه: حج مبرور. ومن مظاهر هذا الفضل ما جاء في حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي حديث آخر متفق عليه: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي حديث النسائي وابن ماجه: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. وفي حديث الطبراني: يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. وفي حديث أحمد: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. وفي حديث أبي يعلى: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة. وجاء في الحديث أن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام بمكة تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، وأن الصلاة في مسجد المدينة 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلى غير ذلك من أنواع الفضائل التي يرتفع بها قدر الإنسان عند الله سبحانه. ومما يكتسبه الإنسان في حياته الشخصية والاجتماعية كما قال سبحانه في الحجاج الوافدين إلى البيت من كل فج عميق: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
0: وما المراد بالاستطاعة في الحج؟
1: الاستطاعة التي توجب الحج على الإنسان بعد أهليته للتكليف بالبلوغ والعقل تتحقق بصحة البدن وأمن الطريق والقدرة المالية التي تكفي نفقات الحج ونفقات من يعولهم الحاج، ومن الاستطاعة للمرأة التي تتفرع عن الأمن أن يكون معها زوجها أو محرم لها كأبيها وابنها وعمها وخالها وأخيها أو رفقة مأمونة، وقد يستتب الأمن وتقصر مسافة السفر وتتوفر الحاجات فلا يحتاج إلى الرفقة، وبخاصة في الحج لأول مرة. وليس من الاستطاعة أن يمكنه أن يقترض ما يكفيه حيث لا يجب عليه ذلك، لكن لو اقترض وحج وهو ناو سداد القرض صح حجه وسقطت عنه الفريضة. ومثل ذلك الحج على نفقة الغير من أشخاص أو مؤسسات مشروعة.
0: وهل توجد استعدادات معينة قبل السفر إلى الحج؟
1: نعم، قبل مغادرة الوطن لأداء النسك يجب على الإنسان أن يكون مخلصاً لله في نيته وفي كل أقواله وأفعاله، وأن يكون ماله من حلال بعيد عن الحرام والشبهات التي جاء فيها حديث الطبراني: إذا خرج الحاج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز أي ركب الدابة فنادى لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. كما ينبغي أن يبادر بسداد ما عليه من الديون، أو على الأقل يعزم على أدائها، فإن حقوق العباد لا يغفرها الحج كما يقول جمهور الفقهاء، بل تترك لمشيئة الله. ومن الاستعدادات قبل السفر تزويد الأهل بالنصائح ليلتزموا حدود الله في غيبته حتى يعود إليهم، وتوطن نفسه على تحمل مشاق السفر وعلى التعامل بالحسنى مع الرفقاء بلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه كما صح في الحديث. وعند تحركه من بيته يودع أهله ويودعونه قائلا: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ووحشة الطريق وكآبة المنقلب، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، إلى غير ذلك من الأذكار والأدعية المأثورة.
2: يا إلهي لبيك.

0: نريد بيان الأمور التي يجب أن يلتزم بها الحاج وبيان أهميتها من الوجوب والندب والصحة والبطلان.
1: لا بد للنجاح في العمل من العلم به والتفقه فيه، فالعلم نور يهدي إلى الطريق المستقيم. ومما يجب أن يعرفه الحاج أن أعمال الحج فيها أركان لا يصح بدونها ولا تعوض بشيء آخر، ومنها واجبات يصح الحج بدونها، ولكن لا بد لها من عوض آخر يعرف بالفدية أو الهدي. فأركان الحج النية أي الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، وحلق الشعر أو تقصيره كما قال الإمام الشافعي، وإن كان لغيره خلاف في بعضها. والواجبات هي الإحرام من الميقات، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، ورمي الجمرات، وطواف الوداع، مع اختلاف بعض الأئمة فيها. أما العمرة فأركانها النية والطواف والسعي والحلق أو التقصير كما يقول الشافعي، والواجب هو الإحرام من الميقات وطواف الوداع في بعض المذاهب. وإلى جانب الأركان والواجبات سنن وآداب ومحرمات محظورات، بعضها يبطل الحج أو العمرة، وبعضها يجبر بدم أو فدية مع صحة الحج والعمرة. وهناك أمور مباحة لا تؤثر على صحة الحج والعمرة مع مراعاة ما جاء في القرآن والسنة من عدم الرفث والفسوق والجدال. والرفث هو الكلام أو العمل الذي يتصل بالناحية الجنسية ويغري بها، والفسوق هو المعصية والخروج عن حدود الله، والجدال هو الخصام والمناقشة التي تثير أمورا تؤثر على الحب والمودة والتعاون والوحدة وطاعة الله.
0: لو نتحدث في البداية عن محظورات الإحرام.
1: المحظورات الممنوعة تكون في مدة الإحرام، أما إذا انتهى الإحرام وكان التحلل منه أبيح بعض هذه المحظورات أو أبيحت كلها، بما يعرف بالتحلل الأول والتحلل الثاني. والتحلل الأول ويسمى بالتحلل الأصغر يكون بفعل أمرين من ثلاثة، هذه الثلاثة هي رمي جمرة العقبة، وحلق الشعر أو تقصيره، والطواف بالبيت. أما التحلل الثاني ويسمى بالتحلل الأكبر فيكون بفعل الأمر الثالث، وإليك البيان. يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب المفصل على قدر العضو كالجلباب والقميص والسروال والحذاء العادي الذي يغطي القدم كله، ومنه غطاء الرأس بالطاقية أو العمامة ونحوهما، وهذا بالنسبة للرجال. أما النساء فلا يحرم عليهن من الملابس شيء، ولكن يحرم عليهن تغطية الكفين والوجه إلا عند خوف الفتنة. ومن المحظورات التعطر في البدن أو الثوب بما يقصد به التعطر والتزين، ويجوز استعمال الصابون ذو الرائحة ومعجون الأسنان، كما يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة. ومن المحظورات أيضا إزالة الشعر من أي موضع من الجسم، وتقليم الأظافر، وكذلك المعاشرة بين الجنسين. ويحرم التعرض لصيد الحرم كالحمام وقطع الشجر وعقد الزواج لنفسه أو لغيره.
0: وإذا فعل الحاج فعلا من هذه المحظورات فماذا يفعل؟
1: من لبس المخيط أو تعطر أو أزال الشعر أو قلم الظفر لزمه واحد من ثلاثة: إما ذبح شاه، وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين قدح أو ثمنه، وهذان يكونان في الحرم، وإما صيام ثلاثة أيام في الحرم أو غيره، ولا يبطل الحج بشيء من هذه الأمور. ومن تعرض للصيد فعليه جزاؤه، وكذلك قطع الشجر، وعقد الزواج يبطل. ومن فعل شيئا من هذه المحظورات ناسيا غير عامد، أو جاهلا غير عالم بالحكم، فلا شيء عليه، لكن قتل الصيد يجب فيه الجزاء على كل حال. وهذا الحكم محله قبل التحلل الأول، وهو فعل أمرين من ثلاثة كما تقدم. أما بعد التحلل الأول فلا حرج، ما عدا المعاشرة فلها حكم خاص، لأنها إن وقعت قبل الوقوف بعرفة فسد الحج، وعليه الاستمرار في أعماله مع وجوب ذبح بدنه أي جمل أو ناقة، وعليه القضاء في العام التالي.
0: إيه هذا يكون على الزوج أو على الزوجة أيضا يا فضيلة الشيخ؟
1: على الزوج والزوجة إن كان لها رضا في هذا الموضوع.
0: نعم.
1: وإن وقعت المعاشرة الزوجية بعد الوقوف بعرفة، فإن كانت قبل التحلل الأول فالحج فاسد أيضا، كما لو كانت قبل الوقوف بعرفة. وإن وقعت بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني لم يفسد الحج، ولكن تجب الفدية وهي البدنة. وقال الإمام مالك: تجب شاة فقط. وأبو حنيفة يقول: إن المعاشرة بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الثاني لا تفسد الحج، وتجب الفدية وهي بدنة.
0: لو نتحدث عن الأمور المباحة التي يجوز فعلها أثناء الإحرام.
1: الأمور المباحة التي لا تفسد ولا توجب فدية، منها الاغتسال، وله مواطن كثيرة، ومنها تغيير ملابس الإحرام إن أصابتها نجاسة أو قذارة، وكذلك تغطية الوجه لاتقاء الغبار ونحوه، مع المحافظة على كشف الرأس، وكذلك تباح الحجامة والفصد مع الحفاظ على عدم سقوط الشعر، ففي الشعرة الواحدة مد أي نصف قدح، وفي الشعرتين مدان، وفي الثلاثة فدية سبق ذكرها، وهي الإطعام أو الذبح أو الصيام. ومن المباحات فقء الدمل وخلع الضرس ولبس الحزام الطبي أو حافظ الأوراق والنقود، وكذلك المظلة الواقية من المطر أو حر الشمس ما دامت لا تلتصق بالرأس. وأيضا يجوز قتل الهوام والحشرات الضارة.
0: ونستعد الآن للإحرام بالحج مع فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف.

بعد هذه المعلومات يكون الاستعداد للنية والإحرام، فيسن ولا يجب، يسن الاغتسال أو الوضوء ولبس ملابس الإحرام، وهي للرجل إزار يستر نصفه الأسفل ورداء يستر نصفه الأعلى، وإزالة الشعر وقص الأظافر والتطيب، ثم صلاة ركعتين هما سنة الإحرام. والمرأة إذا كانت في عادتها الشهرية تعمل كل ذلك ولكن لا تصلي.

0: قال: أن يحرم بهما معا، فما الذي يختاره من هذه الحالات؟ وبدون تعرض لأفضلها لاختلاف الأقوال فيها، فإن الأمر متروك لظروف الإنسان كتحديد مواعيد السفر التي يختلف فيها فوج عن فوج، وكالأحوال الجوية وغيرها. فإذا كان الإنسان متمتعاً فليحرم بالعمرة فقط، وذلك من الميقات أو قبله، لأنه لو فاته وجب عليه دم، فإن لم يستطع وجب صيام 10 أيام، منها 3 في الحج و7 عند الرجوع منه، كما نص عليه القرآن الكريم. حتى إذا انتهى الإنسان من أعمال العمرة في مكة بالطواف والسعي والحلق أو التقصير، حل من إحرامه وتمتع بكل ما كان محرما عليه بالإحرام. وعند التوجه إلى عرفة للحج يكون الإحرام بالحج من الموضع الذي ينزل فيه الإنسان في مكة أو خارج مكة في حدود الحرم، وقبل المواقيت المكانية المعروفة لكل الجهات، مع مراعاة ما يعمل قبل الإحرام من طهارة ولبس ملابس الإحرام وغير ذلك. إذا كان الإنسان مفرداً أي محرماً بالحج وحده، فليحرم من الميقات أو قبله، وهو للمصريين وأهل المغرب رابغ، ويسمى الجحفة. وبعد أن ينتهي من أعمال الحج كلها وأراد أن يعمل عمرة، فليخرج إلى التنعيم حيث يوجد مسجد عائشة، وليحرم بها من هناك، وليس عليه في هذه الحالة فدية. أما إذا كان قارنا فليحرم عند سفره بالحج والعمرة معا، وذلك من الميقات أو قبله، ويكفي طواف بالبيت 7 مرات وسعي بين الصفا والمروة 7 مرات للحج والعمرة، وعليه هدي أو صيام كالمتمتع.
1: قد تكون المرأة في حالتها الخاصة عند سفرها، فكيف تتصرف؟
0: إذا كانت المرأة في عذرها المعروف واستعدت للإحرام بما سبق ذكره، أحرمت من الميقات أو قبله، وإذا وصلت مكة تنتظر في المكان الذي تنزل فيه حتى تطهر، ثم بعد ذلك تدخل المسجد وتطوف وتسعى وتقص الشعر إن كانت متمتعة، ولا تقصه إن كانت مفردة أو قارنة. وإذا استمر عذرها وتحتم سفرها، اغتسلت وطافت وسعت وتحللت بقص شعرها، وعليها في مقابل ذلك هدي، هو إما بدنة وإما شاة على بعض المذاهب، وقال ابن تيمية: ليس عليها شيء لأنها مضطرة. أما إذا كانت محرمة بالحج وحده أي مفردة، أو بالحج والعمرة معا إن كانت قارنة وعذرها ما يزال موجودا، فلا بأس بوقوفها في عرفة وأداء المناسك الأخرى ما عدا الطواف والسعي، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة التي فاجأتها الحيضة وهي تحج معه حجة الوداع، فإذا تحتم سفرها مع وجود العذر اغتسلت وطافت وسعت وتحللت بقص الشعر، وعليها الهدي المذكور. هذا، ويمكن للمرأة أن تتعاطى ما يمنع نزول الدم مدة الإحرام، كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما. والاستعداد للإحرام على الوجه المذكور محله إذا كان التوجه أولا إلى مكة، كالذين يسافرون في الأفواج الأخيرة، أما إذا كانت توجه

0: أولا إلى المدينة، فلا يلزم عمل شيء من هذه الاستعدادات للإحرام، وإنما تلزم بعد زيارة المدينة والتوجه إلى مكة والإحرام من ميقاتها وهو ذو الحليفة أو آبار علي.
1: في البداية لو نتحدث عن الحجاج الذين يتجهون إلى مكة المكرمة.
0: إذا كان التوجه إلى مكة أولا، عليك أن تحرم من الميقات أو قبله، وبعد الإحرام تكون التلبية بكلماتها المعروفة، والتلبية سنة عند بعض العلماء وواجب عند البعض الآخر، وقد يغني بدلها أي ذكر وتسبيح عند بعضهم، وصيغتها هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأكثر منها حتى تدخل مكة رافعا صوتك، أما المرأة فلا ترفع صوتها. وقبل دخولها أي دخول مكة، إذا رأيت مشارفها يسن لك أن تقول اللهم إن هذا الحرم حرمك، والأمن أمنك، والعبد عبدك، اللهم إني جئتك من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة راجيا أن تستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأن تحرم جسدي على النار. وإذا وقع بصرك على الكعبة يستحب أن تقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، كما يستحب الدعاء فهو مرجو القبول. ثم ادخل المسجد وأسرع بعد ذلك للطواف إن كنت متطهرا، ولتعلم أن الطواف أنواع: طواف القدوم وهو للمفرد والقارن، وطواف الركن للمعتمر والمتمتع، وطواف الإفاضة للمفرد والقارن، وطواف الوداع عند مغادرة مكة، وطواف التحية عند دخول المسجد، وطواف السنة للثواب.

0: الآن نتحدث عن أحكام الطواف حول الكعبة المشرفة.
1: الطواف حول البيت يكون 7 أشواط، تبدأ من الحجر الأسود. اجعل البيت عن يسارك دائما، ولا تدخل حجر إسماعيل وأنت تطوف. وفي الطواف يسن الرمل للرجال ولا يسن للنساء، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى في الأشواط 3 الأولى. وأكثر من الذكر والدعاء بما تشاء، ولا مانع من قراءة القرآن، ولكن أفضل ما يقال بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا تعب الطائف ولم يجد وسيلة يطوف بها، يمكن أن يستريح بين الأشواط، بل لو أحدث وانتقض وضوءه وهو يطوف يمكنه الخروج للتطهر ثم يكمل على ما فات. وكذلك لو أقيمت الصلاة وهو يطوف يمكنه أن يصلي ثم يكمل الطواف. والمرأة في عادتها لا تطوف حتى تتطهر ما دامت هناك فسحة، وإذا لم تجد الوقت اغتسلت وطافت، وعليها الفدية من الإبل أو الغنم كما ذكرنا. وبعد الانتهاء من الطواف يسن عند الجمهور من العلماء صلاة ركعتين عند مقام إبراهيم إن تيسر، وإلا أمكن صلاتهما في أي مكان في المسجد أو في خارج المسجد، كما يسن الشرب من ماء زمزم والدعاء بما يريد من خير. ويسن أيضا الوقوف والدعاء عند الملتزم، وهو المسافة التي بين باب الكعبة والحجر الأسود، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الطواف عند الجمهور، وسنة عند الأحناف. وكذلك الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف في كل أشواطه عند الجمهور، واكتفى أبو حنيفة بالطهارة في الأشواط 4 الأولى، على أنها واجب لو تركت صح الطواف، ووجبت الفدية بشاة في الحدث الأصغر وببدنة في الحدث الأكبر، مع إعادة الطواف بالطهارة ما دام في مكة.
0: بعد أن تحدثنا عن الطواف حول الكعبة المشرفة، نتحدث الآن عن السعي بين الصفا والمروة.
1: بعد الانتهاء من الطواف وتوابعه، توجه أيها الحاج إلى السعي بين الصفا والمروة، وهو ركن في العمرة وكذلك للمتمتع. ويجوز للمفرد والقارن بعد طواف القدوم الذي هو سنة عند جمهور العلماء أن يسعى بين الصفا والمروة دون الحاجة إليه ثانيا بعد الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة. والسعي 7 أشواط، يبدأ الأول بالصفا وينتهي بالمروة، ويبدأ الثاني من المروة وينتهي بالصفا، والنهاية الأخيرة 7 تكون عند المروة. ويسن الإسراع للرجل دون المرأة في وسط المسعى، ولا يشترط للسعي طهارة ولا موالاة بين الأشواط، حيث تمكن الاستراحة بينها، وكذلك تمكن صلاة الجماعة. ويستحب الإكثار من الذكر والدعاء وقراءة القرآن، ولا مانع من السعي في الدور العلوي، ولا من استعمال العربات والوسائل الأخرى. وبعد الانتهاء من السعي يكون حلق الشعر أو تقصيره للتحلل من العمرة، ولا يجوز الحلق للمفرد والقارن، بعد هذا السعي الذي قام به بعد طواف القدوم، ويجوز للمتمتع أن يذبح الهدي الواجب عليه بعد الفراغ من عمل العمرة وقبل أن يحرم بالحج، ويجوز للمرأة الحائض أن تسعى بين الصفا والمروة، ويجوز لها أن تفعل كل أعمال الحج ما عدا الطواف لأنه كالصلاة،
0: إلا إذا كان وقتها محدود في مكة كما قلنا فتطوف وعليها ذبح شاه أو بدنة، أو تأخذ برأي ابن تيمية الذي قال ليس عليها شيء.
2: يا إلهي لبيك.

0: بعد أن طاف الحاج واسعة، نتجه الآن مع فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف إلى عرفة.
1: إذا حان وقت الذهاب إلى عرفة يجب على المتمتع أن يحرم بالحج من المكان الذي يقيم فيه بعد عمل إجراءات الإحرام التي عمل مثلها عند سفره من بلده. أما المفرد والقارن فلا حاجة إلى إحرام جديد، فهما محرمان من الميقات منذ أن سافرا من بلدهما إلى مكة. ويسن قبل الوصول إلى عرفة يسن المبيت بمنى يوم التروية، وهو يوم الثامن من ذي الحجة إن أمكن. وعند الوصول إلى عرفة يبدأ وقت الوقوف الشرعي بزوال الشمس وهو وقت الظهر، وينتهي بطلوع فجر يوم العيد. وعرفة كلها موقف، لا داعي إلى الزحام على جبل الرحمة. ويصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا مع الإكثار من الذكر والدعاء ليباهي الله الملائكة بالواقفين شعثا غبرا ضاحين، وليشهدهم أنه قد غفر لهم. والحائض تقف ولكن لا تصلي، ولها أن تذكر وتدعو دون قراءة للقرآن. وإذا كانت الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة جائزة في أي وقت فيسن أن تكون الإفاضة بعد غروب الشمس. وفي المزدلفة يجب المبيت بها، وهو يتحقق بوجود الشخص فيها بعد منتصف الليل ولو زمنا قليلا. يصلي فيه المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصر العشاء ركعتين. ويمكن التقاط الحصى من المزدلفة لكثرته فيها، ويختار الحجم الصغير المتوسط. وتمكن الإفاضة من المزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر، وبخاصة للنساء والمرضى والعجزة، وإن كانت السنة الانتظار إلى الصباح بعد الصلاة في المشعر الحرام. كما يمكن الذهاب من المزدلفة إلى مكة مباشرة للطواف والسعي، ثم العودة إلى منى لرمي الجمرات.
0: وما هي الأعمال المطلوبة من الحاج في يوم العيد وأيام التشريق التي بعده؟
1: في منى يوم العيد يكون رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ويكون حلق الشعر أو تقصيره. وبهذين الأمرين يتحقق التحلل الأول أو الأصغر الذي يباح به ما كان محرما أثناء الإحرام ما عدا المعاشرة الزوجية. وفي هذا الصباح قد تكون صلاة العيد جماعة صعبة، فلا حرج من التخلف عنها. وبعد رمي الجمرة والحلق يمكن التوجه في اليوم نفسه إلى مكة لطواف الإفاضة وللسعي بين الصفا والمروة إن لم يكن الحاج قد سعى بعد طواف القدوم. وهنا يباح له كل ما كان محظورا عليه، ومنه المعاشرة المعروفة. وفي منى يجب المبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة. وفي هذين اليومين يجب رمي الجمرات الثلاثة، كل منها بسبع حصيات، مع الترتيب بالبدء بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وهي جمرة العقبة. ويسن التكبير عند الرمي الذي يدخل وقته بزوال الشمس، كما يسن التكبير خلف الصلوات المفروضة إلى العصر من آخر أيام التشريق. وعند وجود عذر تمكن الإنابة في الرمي، كما يمكن أن يكون قبل الزوال اتقاء للزحام والظروف الجوية كما ذهب إليه بعض التابعين، وكذلك في اليوم الثالث من أيام التشريق.
0: قلنا الآن إنه يجب المبيت بمنى، فهل يتحقق هذا المبيت بحضور جزء من الليل فقط؟
1: نعم، وفي منى يكون ذبح الهدي والأضاحي، كما يمكن أن يكون في أي موضع من الحرم كله، ويشترط توزيعه على المستحقين من أهل الحرم أو من غيرهم عند الحاجة، ويحرم تركه للتعفن ولا يجزئ عند بعض الفقهاء، ويمكن توكيل هيئة أو مؤسسة للقيام بالذبح والتوزيع. ولا بد من المبيت في منى يومين من أيام التشريق الثلاثة التي بعد يوم العيد، أو ثلاثة إن لم ينفر الحاج قبل غروب الشمس لليوم الثاني. ورمي الجمرات والمبيت بمنى من الواجبات التي لو تركت صح الحج ووجبت الفدية بالذبح، وعند العجز عن الذبح يجب صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 بعده. ولو وجد عذر لعدم المبيت فلا تجب فدية، والمبيت عند بعض الأئمة سنة لا تلزم فيه فدية إن تركه.
0: هكذا أدى الحاج فريضة الحج المباركة، فماذا عليه بعد ذلك؟
1: بعد الانتهاء من أعمال الحج يمكن للإنسان أن يعمل عمرة أو عدة عمرات لنفسه أو لغيره، ويكون الإحرام بها من التنعيم، حيث يوجد مسجد السيدة عائشة. وعند العزم على مغادرة مكة يكون توديعها بالطواف حول البيت مع الدعاء ألا يجعله الله آخر العهد به. وطواف الوداع هذا قال بعض العلماء بوجوبه، يعني لو ترك يجبر بدم، وقال البعض الآخر باستحبابه، يعني لو ترك لا يجب أي شيء، وتعفى منه المرأة في عذرها المعروف، كما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس.
0: بعد أداء المناسك يحرص الحجاج على زيارة المدينة المنورة، فمتى تكون الزيارة وما هي آدابها؟

0: الذهاب إلى المدينة قد يكون قبل الحج الذي يحرم به منها من ميقاتها ذي الحليفة أو آبار علي، وقد يكون الذهاب بعد الانتهاء من الحج وقبل العودة إلى الوطن. وزيارة المدينة سنة للصلاة في المسجد النبوي التي يضاعف ثوابها، ولزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم التي قال بعض المالكية بوجوبها، وقال الحنفية إنها قريبة من الواجب، وعند قرب دخولها تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعند دخول المسجد ويقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويقصد الحاج الروضة المحصورة بين المنبر والقبر الشريف لتحية المسجد بركعتين، ثم يزور القبر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدعاء كما يبلغه سلام من حمله السلام، ويسلم أيضا على جاريه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وينبغي الحرص على الصلوات كلها في المسجد النبوي، فالصلاة الواحدة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وإذا أمكن المكث في المدينة 8 أيام أو أكثر ينبغي أن تكون كل الصلوات في المسجد، ففي الحديث الصحيح أن من صلى فيه 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار والعذاب والنفاق. هذا، وينبغي انتهاز الفرصة لزيارة الأماكن الهامة للقربة وللعبرة والموعظة، ومنها قباء أول ما استقبل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عند الهجرة إلى المدينة، حيث كان يحرص على زيارتها كل يوم سبت ويصلي في مسجدها 2 ركعتين. وفي حديث أحمد والنسائي وابن ماجه أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. وتسن زيارة البقيع حيث يرقد كبار الصحابة وخيار المسلمين، وزيارة أحد حيث يرقد هناك حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك زيارة مسجد الغمامة حيث كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي هناك صلاة العيد، وأيضا مسجد الفتح حيث غزوة الخندق التي نصر الله فيها المؤمنين على الأحزاب بجند من عنده. وقبل مغادرة المدينة يستحب توديع المسجد النبوي بصلاة 2 ركعتين فيه، كما يستحب السلام على الرسول وصاحبيه، ويستحب الدعاء ألا يجعل الله هذه الزيارة آخر العهد به. وإذا من الله عليه بالوفاة في المدينة دفن بجوار الصالحين، وضمنت له شفاعة الرسول يوم القيامة كما ورد في الأحاديث. وبعد، فإن هذه الرحلة الدينية الروحانية أفاد منها الإنسان المخلص مغفرة للذنوب ومضاعفة للحسنات ورفعا للدرجات، ودراسة للتاريخ ومعرفة بجزاء الإيمان بالله والاعتماد عليه في حادث هاجر وإسماعيل، وبحماية الكعبة من أصحاب الفيل إرهاصا لميلاد النبي الحبيب الذي أكرمه الله بالرسالة العالمية الخالدة بعد جهاد عنيف حتى تمت النعمة وكمل الدين وكنا به خير أمة أخرجت للناس. أرجو أيها الحاج أن تؤكد الحديث الشريف الذي يقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وذلك باستقامة سلوكك وإخلاصك في عملك، فذلك علامة الرضا والقبول، وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه.
1: شكرا لفضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وشكرا لحجاج بيت الله، تصحبكم سلامة الله.
2: إلى بيت الله العتيق، برنامج تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 6:11. مستمرون معكم إخوة الإيمان في هذه الفترة الإذاعية التي تستمر حتى 8 بمشيئة الله تعالى. نسعد بحضراتكم على الهواء من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي ومن أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تكتب لنا حج بيتك الحرام.

إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أننا في 8:30 إن شاء الله سنستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري بصوت الشيخ محمود خليل الحصري، وأيضا في 9:30 نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. وهذه الليلة ستكون هي الليلة الأخيرة لإذاعة الروايتين للشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ محمود خليل الحصري، وذلك لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بالعشر الأوائل من شهر ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك. وسوف تستأنف إذاعة المصحفين إن شاء الله اعتبارا من 2 الموافق 1 من شهر يونيو من عام 2026. كل عام وأنتم بخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة يتلو علينا من سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إلى تلاوة من سورة الإسراء تلاها القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. والله ما أحببت مثل محمد، فالحب فيه هدايتي ونجاتي. والله ما سكن الفؤاد شبيهه، حب تجلى في ربوع حياتي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلم المؤمنون أننا إذا حلقنا في آفاق النفس ونظرنا في مرآتها وجدنا أن مرآتها محكومة بصفاء الروح، فإذا صفت الروح انجلت مرآة النفس وظهرت حقيقتها، وإذا تكدر صفاء الروح صدأت المرآة وغبشت صورة النفس. فصورة النفس مرهونة بمدى صفاء الروح وتكدرها. قال الإمام الغزالي في كتابه معارج القدس: النفس هي المعنى الجامع للصفات المذمومة، وهي القوى الحيوانية التي تضاد الروح. إذن الصفات المذمومة تنسب إلى النفس، والصفاء والنور ينسب إلى الروح، وهي المفهوم عند إطلاق أهل الله، فيقال من أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك. النفس منبع الشر ومحل الوساوس وربع الشيطان ومحل الظلمة، والروح منبع الخير ومحل النقاء وربع الصفاء ومحل النور. فالإنسان يجمع في كينونته وتكوينه نقيضين هما في صراع دائم، إنه عراك باطني لا ضجيج له ولا سلاح فيه. ولكن هذا العراك أخطر في نتائجه من المعارك التي تنثر فيها الأشلاء وتبذل فيها الدماء. ذلك لأن مجاهدة النفس هي الطريق الحقيقي لبلوغ القمم التي تجعل الإنسان يحتضن المثل العليا ويبذل دونها النفس والنفيس. وإنما ترتفع منازل المؤمنين ويتألق جبين أهل التقوى بمقدار انتصارهم على شهواتهم وامتلاكهم لزمام رغباتهم. ما أحوجنا إلى تزكية النفس، وتزكية النفس تحتاج منا إلى الرياضة والمجاهدة. الحرب على الشيطان تحتاج إلى مجاهدة، الحرب على الشيطان تحتاج إلى صدق الافتقار إلى الله تعالى بالانقطاع عن كل شيء سواه، أو بذل النفس في رضا الحق وفطام النفس عن الشهوات ونزع القلب عن الشبهات ومحاربة النفس الأمارة تدرجا شيئا فشيئا حتى نبلغ رتبة النفس المرضية. وذلك لا يكون إلا بتحميل النفس ما شق عليها مما هو مطلوب شرعا. المجاهدة قسمان: قسم بالجوارح ويعبر عنه بالسلاح، وقسم بالتحكم في المشاعر والسرائر للتحكم في بوصلة الجوارح لتوجيه الجوارح إلى ما يرضي الله تعالى بعيدا عن الهوى والانحراف. وهذا هو المعنى الذي نقصده، أن نجاهد رغبات النفس، شهوات النفس. النفس دائما تدعو إلى الرغبة، تدعو إلى الإقبال على الشهوة، تدعو إلى الزنا، تدعو إلى أكل أموال الناس بالباطل، تدعو إلى أكل الحرام. مجاهدة النفس أقوى عراك، حرب بلا ميدان. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس الأمارة تدعوك إلى القطيعة، تدعوك إلى الغيبة والنميمة، تدعوك إلى التفكير الحرام، تدعوك إلى النظرة الحرام، تدعوك إلى الوشاية، تدعوك إلى التجسس على الناس، تدعوك إلى الرشوة، تدعوك إلى الفساد والمفسدة. لذلك كان جهادها قصمها. وهذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى ألهم الإنسان فطرة تميز بين الخير والشر، وتبين الفجور من التقوى. وهذه الآية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، تعطي إشارة إلى أن الله منح الإنسان القدرة على اختيار الطريق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فالإلهام هنا إلهام فطري، وقد منح الله الإنسان فطرة تمكنه من تمييز الخير من الشر والتقوى من الفجور. قبضة في القلب، قبضة في القلب تأخذه إذا ما واجه حرمة، إذا ما واجه جريمة. هذه القبضة تعبر عن صدى الفطرة. فأقبلوا على الله سبحانه وتعالى، أقبلوا على الله سبحانه وتعالى إقبالا ينسجم مع فطرتكم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. النفس دائما تستريح إلى الخير لأن الخير ينسجم مع الفطرة. النفس دائما تستريح إلى حفظ اللسان من الغيبة والسباب والشتام لأن حفظ اللسان ينسجم مع الفطرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ قلوبنا رضا الله، وأن يصلح أحوالنا، وأن يرزقنا صفاء النفس. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. موضوع هذه الحلقة فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. ضيفنا الكريم، لقد فضل الله عز وجل بعض الأيام على بعض وبعض الليالي على بعض. نرجو أن تبين الحكمة من تفضيل أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة.
5: الحمد لله الملك الحق المبين ذي القوة المتين، هدى العباد صراطه المستقيم، ودلهم على شرعه القويم، وهو الولي الحميد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. في هذه الأيام العظيمة يجتمع أهل الموسم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويعظمون حرماته وشعائره. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله ضحى وشرع الأضحية لأمته، فهي من آكد سنته، فمن قدر عليها فلا يحرمن نفسه. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد فاضل الله بين الليالي والأيام، ومن على عباده بمواسم الطاعات ليزداد المؤمنون رفعة في درجاتهم. ومن الأيام الفاضلة التي أعلى الله شأنها وعظم أمرها أيام عشر ذي الحجة، أقسم الله بها ولا يقسم سبحانه إلا بعظيم، فقال: والفجر وليال عشر. وهي من أيام الله الحرم، بل وخاتمة الأشهر المعلومات، نهارها أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان. ولعل هذا هو السر في التفاضل بين العشر الأوائل من ذي الحجة وبين العشر الأواخر من شهر رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. اجتمعت في هذه العشر أمهات العبادة من الصلاة والصدقة والصيام والحج والنحر. ومن أعلام أيامها حج بيت الله الحرام، أحد أركان الإسلام وأصل من أصوله العظام، تمحى به الذنوب والخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: الحج يهدم ما كان قبله، وهو طهرة للحاج من أدران السيئات. قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي العشر يوم عرفة، ملتقى المسلمين المشهود، يوم كريم على المسلمين. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يوم دعاء ورجاء وخشوع وذل وخضوع. قال ابن عبد البر رحمه الله: دعاء يوم عرفة مجاب كله في الأغلب. وفي العشر إحدى عيدي المسلمين يوم النحر، أعظم الأيام عند الله وأشدها حرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبته يوم النحر: ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا. وهو أفضل أيام المناسك وأظهرها، بل معظم أفعال الحج فيه. وهو يوم الحج الأكبر الذي قال الله فيه: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وفيه أكمل الله الدين، وفي نفوس المسلمين حنين لحج بيت الله الحرام. ومن فضل الله على عباده أنه لم يوجبه إلا على المستطيع، ومن عزم على حجه ولم يستطع ناله ثوابه. ويستحب في العشر المباركة صيام التسعة الأولى منها. قال الإمام النووي رحمه الله: مستحب استحبابا شديدا، وصيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. والأفضل للحاج ألا يصومه تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
4: ضيفنا الكريم، وما الذي يستحب فعله في هذه العشر الأول من شهر ذي الحجة؟
5: يستحب في العشر الإكثار من ذكر الله. قال جل شأنه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. والتكبير المطلق في كل وقت من شعائر عشر ذي الحجة، ويشرع التكبير المقيد عقب الصلوات المفروضة من فجر عرفة للحجاج وغيرهم إلى عصر آخر أيام التشريق. كذلك تلاوة كتاب الله العظيم أجرها مضاعف، والصدقة من أبواب السعادة، وخير ما تكون في وقت الحاجة وشريف الزمان. وفي أيام النحر والتشريق عبادة مالية بدنية قرنها الله بالصلاة، فقال سبحانه: فصل لربك وانحر. وقد حث الله على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخر ولا رياء ولا سمعة ولا مجرد عادة. فقال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده الشريفة. والأملح هو الأسود الذي يعلو شعره بياض، والأقرن أي ذو قرون. وأفضل الأضاحي أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، وتجزئ شاة واحدة عن الرجل وأهل بيته وعن المرأة وأهل بيتها. ومن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا من دخول شهر ذي الحجة إلى أن يضحي سنة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن نوى الأضحية بعد دخول العشر فليمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره من حين نوى.
4: ضيفنا الكريم، وما العبادات والطاعات المشتركة بين الحجاج وغيرهم؟
5: نعم، وهذا من إحسانه سبحانه وتعالى أن جعل موسم العشر كما تفضلت مشتركا بين السائرين للحج والمعذورين. والحج مع فضل الزمان ينال شرف المكان في أحب البقاع إلى الله مكة المكرمة، أقسم بها سبحانه وقدسها وصانها وبارك فيها بكثرة الخير فيها ودوامه، وجعلها آمنة لا قتال فيها، بل الطير فيها آمن لا ينفر، والشجر لا يقطع، والمال الذي لا يعرف مالكه لا يؤخذ إلا لمعرف به. نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. والحاج الموفق من عمر وقته فيها بالطاعات، وتزود فيها من الصالحات، وتعرض فيها لنفحات الرحمات، وشكر فيها ربه على النعم المتواليات، ودعا للقائمين على خدمة الحجيج والمعتمرين. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.
4: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتقبلوا أطيب تحيات الزميل عصام إمام من الهندسة الإذاعية.
2: الدين المعاملة،
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية. أعدت هذه الحلقة الزميلة آمال عطا، ويقرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود. إخوة الإيمان، ساعات قليلة ونستقبل أوقات مباركة تتنزل فيها الرحمات وتتضاعف الحسنات، وتفتح أبواب السماء مستقبلة دعوات الصادقين. إنها أيام وليالي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. تحت عنوان عشر ذي الحجة أيام الرحمة والبركة نطالع هذا المقال من موقع وزارة الأوقاف. جاء فيه: إن الله عز وجل فرض الحج في أفضل أيام السنة، وهي العشر الأوائل من ذي الحجة، فهي أيام تجتمع فيها أمهات العبادات من صلاة وصيام وصدقة وحج، ولا تتكرر هذه الخصائص طوال أيام العام كسائر العبادات، وبالتالي فهي أعظم الأيام في التقويم الهجري، كما أن العشر فرصة لتجديد العلاقة مع الله وفتح صفحة جديدة من الطاعات لمن لم يوفق للحج، فهي مناسبة للتوبة ومراجعة النفس، هي مناسبة للتوبة ولمراجعة النفس والإكثار من العمل الصالح الذي يرفع الدرجات ويمحو السيئات، إذ قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. وقد فسر العلماء المقصود بتلك الليالي بأنها العشر الأوائل من ذي الحجة لما فيها من البركة والرحمة والفضل العظيم. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. إخوة الإيمان، إن عظمة هذه الأيام تتجلى في كونها موسما للطاعات ومضاعفة الأجور، لذا يستحب فيها الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد وصيام الأيام التسعة الأولى لمن استطاع، خاصة يوم عرفة، يوم المغفرة والعتق من النيران، يوم تباهي أو يوم تباهي فيه الملائكة بعباد الله الواقفين على صعيد عرفات. فأي فضل أعظم من هذا، وأي منحة أسمى من أن يغفر الله لنا ذنوب عام مضى وعام آت. وفيها تشرق شمس الأضحى المبارك، عيد الفداء والتضحية، ذكرى سيدنا إبراهيم عليه السلام وصدق امتثاله لأمر ربه واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي أيام تجسد أسمى معاني الإيثار والتكافل الاجتماعي، حيث يتقرب المسلمون إلى الله تعالى بذبح الأضاحي وتوزيعه على الفقراء والمحتاجين حتى تتآلف قلوب الأغنياء والفقراء. وفي الختام، فإن مواسم الخير لا تنقطع أبدا، والعودة إلى الله سبحانه

أيام المباركات، فهي فرصة سانحة للمرء أن يراجع فيها نفسه، وأن يقترب من خالقه، وأن يغسل روحه من أدران الحياة وهمومها. اللهم ارزقنا القبول في القول والعمل، وتقبل منا صالح أعمالنا يا رب العالمين.

0: بهذا الابتهال للشيخ نصر الدين طوبار وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. أعدتها الزميلة آمال عطا، قرأها فوزي عبد المقصود، نفذها من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم منا أطيب التحية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة محمد، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لهم صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى القارئ الشيخ محمود علي البنا تلا علينا من سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة التي نواصل فيها رحلتنا المباركة مع كتاب ربنا نتعلم كيف يقرأ، بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ ياسر، أهلا وسهلا بكم.
4: أهلا وسهلا ومرحبا.
3: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في حلقتنا الماضية إلى الآية 73 من سورة الأنعام. نواصل في حلقة اليوم تعلم القراءة الصحيحة للآيات المباركات من الآية 74 إلى الآية 77. نستمع بداية إخوة الإيمان إلى قراءة الآيات المباركات من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى تلاوة الآيات المباركات من الآية 74 إلى الآية 77 من سورة الأنعام من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. فضيلة الشيخ ياسر، نريد أن نتعلم مع الإخوة المستمعين قراءة الآيات المباركات مع التعرف على بعض أحكام التجويد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد، فقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، تقلقل الباء وصلا ووقفا في كلمة إبراهيم، وتمد الألف بعد الهمزة من كلمة آزر ومن كلمة آلهة بمقدار حركتين من قبيل مد البدل. ويظهر التنوين عند الهمزة في قوله تعالى: أصناما آلهة، ويجوز الوقف على كلمة آلهة من قبيل الوقف الحسن. هكذا: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، قوله تعالى: إني أراك وقومك في ضلال مبين. النون المشددة من كلمة إني تغن بمقدار حركتين، وتمد الياء في هذه الكلمة حال الوصل بمقدار 4 أو 5 حركات من قبيل المد المنفصل. ويدغم التنوين في الميم مع الغنة في قوله تعالى: ضلال مبين، وتنتهي الآية اتفاقا عند كلمة مبين، والوقف عليها من قبيل الوقف الحسن. هكذا: إني أراك وقومك في ضلال مبين، قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، مد منفصل في قوله تعالى: نري إبراهيم، وتقلقل الباء في كلمة إبراهيم، وتنتهي الآية اتفاقا عند كلمة الموقنين، والوقف عليها من قبيل الوقف الكافي. قوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، الميم المشددة في كلمة فلما، وكذا النون المشددة في كلمة جن، حكمهما الغنة بمقدار حركتين وصلا ووقفا، وتمد الألف من كلمة رأى من قبيل مد البدل بمقدار حركتين، ويجوز الوقف على كلمة كوكبا من قبيل الوقف الكافي. هكذا: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قوله تعالى: قال هذا ربي، مد طبيعي يمد بمقدار حركتين في الألف من كلمة قال، وفي الألفين من كلمة هذا، وفي الياء من كلمة ربي، ويجوز الوقف على كلمة ربي من قبيل الوقف الحسن. قوله تعالى: فلما أفل قال لا أحب الآفلين. تغن الميم المشددة من كلمة فلما، وتمد الألف من قوله تعالى فلما أفل، وفي قوله تعالى لا أحب من قبيل المد المنفصل، وتظهر اللام عند اللام من قبيل المتماثلين الكبير في قوله تعالى قال لا، وتمد الألف بعد الهمزة من قوله تعالى الآفلين من قبيل مد البدل بمقدار حركتين، وتنتهي الآية بالإجماع عند كلمة الآفلين، والوقف عليها من قبيل الوقف الكافي هكذا. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. قوله تعالى فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، التنوين في قوله تعالى بازغا قال حكمه الإخفاء مع الغنة مفخمة، ويجوز الوقف على قوله تعالى قال هذا ربي من قبيل الوقف الحسن هكذا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. قوله تعالى فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. تدغم النون الساكنة في اللام من غير غنة في قوله تعالى لئن لم، وتظهر الميم الساكنة عند الياء في قوله تعالى لم يهدني، وتغن النون المشددة من كلمة لأكونن، وتمد الألف في كلمة الضالين من قبيل المد اللازم الكلمي المثقل بمقدار 6 حركات، وتنتهي الآية اتفاقا عند هذه الكلمة، ويوقف عليها من قبيل الوقف الكافي هكذا.

0: لين.
1: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ياسر. إخوتنا إخوة الإيمان، تعرفنا على الوقف الاضطراري في الحلقة الماضية في باب الوقف والابتداء. نود فضيلة الشيخ ياسر في حلقة اليوم أن نتعرف على الوقف الاختباري.
0: الوقف الاختباري هو أن يأمر الأستاذ تلميذه مثلا بالوقف على كلمة ليختبره في حكمها من قطع أو وصل أو إثبات أو حذف أو وقف عليها بالتاء أو بالهاء، فمتعلق هذا الوقف الرسم لبيان المقطوع من الكلمات والموصول منها والثابت والمحذوف والمرسوم بالتاء والمرسوم بالهاء، ليقف على المقطوع بالقطع والموصول بالوصل وعلى الثابت رسما بالإثبات والمحذوف بالحذف، وليقف بالتاء على بعض الكلمات وبالهاء على بعضها، ولا يوقف على هذا إلا لسؤال ممتحن أو تعليم قارئ كيف يقف إذا اضطر إلى الوقف، لأنه قد يضطر إلى الوقف على شيء فلا يدري كيف يقف عليه.
1: وما حكم هذا الوقف فضيلة الشيخ؟
0: حكم هذا الوقف الجواز على أن يعود إلى الكلمات التي وقف عليها فيبدأ بها ويصلها بما بعدها إن صلح البدء بها، وإلا بدأ من كلمة قبلها من الكلمات التي يصح الابتداء بها.
1: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ياسر. إخوتنا إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نقدم لحضراتكم إعادة لحلقة اليوم من مسابقة أذان الحج. فاز في الإجابة على سؤال حلقة الأمس من هذه المسابقة، فاز بجائزة قدرها 2500 جنيه، إبراهيم عامر أحمد حسن من محافظة الدقهلية.
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: أركان الحج، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، وهو من الشعائر العظيمة التي ترتبط بتاريخ إيماني عريق، حيث يجسد قصة السيدة هاجر أم إسماعيل في سعيها بحثا عن الماء لولدها في موقف يعكس الصبر والتوكل والأخذ بالأسباب. وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا السعي شعيرة من شعائره يؤديها المسلمون اقتداء بهذا النموذج الإيماني الفريد. والسعي يظهر أن الإسلام يجمع بين التوكل والعمل، فلا يكتفي المسلم بالدعاء بل يسعى ويبذل الجهد. ويبدأ الحاج والمعتمر السعي من جبل الصفا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: أبدأ بما بدأ الله به. ويسن للحاج إذا دنا من الصفا أن يقرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يكبر ثلاثة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه، ويكرر ذلك ثلاث مرات، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا في الأشواط السبعة. ويستحب للرجال القادرين الهرولة، والهرولة هي الحركة بين المشي والجري، أي المشي بسرعة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهرولة تكون بين العلمين الموجودين في المسعى، وهي منطقة محددة بالإضاءة الخضراء حاليا. والسؤال السابع عشر: اذكر آية من كتاب الله تعالى في بيان مشروعية السعي بين الصفا والمروة.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إخوة الإيمان، حلقة جديدة من هذه المسابقة تستمعون إليها في 8:45 من صباح الغد بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم إنا أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا اللهم نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما في صحيحيهما عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهم عن بكر أنه ذكر لابن عمر أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحجة، فقال ابن عمر: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه؟ فلما قدمنا مكة قال: من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي، فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ فإن معنا أهلك. قال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأمسك فإن معنا هديا. وعن أسماء بنت أبي بكر عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد: لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسسنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة. فأخبرت ابن عباس فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة الراوي عنه: فقلت: لما؟ فقال: للرؤيا التي رأيت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن جريج قال: حدثني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا طاف بالبيت فقد حل. فقلت: من أين؟ قال: هذا ابن عباس. قال: من قول الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع. قلت: إنما كان ذلك بعد المعرف. قال: كان ابن عباس يراه قبل وبعد، والمعرف أي الوقوف بعرفة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة وشفاعة نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام. مستمعين الكرام، في هذه الأيام المباركة تتعطر الأرض بذكر الله وتضج السماء بدعوات المنكسرين، ويشعر المؤمن أن الدنيا مهما ازدحمت فإن الطريق إلى الله لا يزال مفتوحا، وأن رحمته أوسع من كل تقصير. فهنيئا لمن قصد بيت الله ملبيا، وهنيئا لمن عاش مع هذه الأيام بقلبه وإن لم يدركها بجسده، فإن مواسم الطاعة ليست للأبدان وحدها، بل للقلوب التي عرفت ربها واشتاقت إلى رحمته وأقبلت عليه بصدق وإنابة.
1: أنا يا إلهي ما عبدت سواك،

ما أعظمها من أيام حين تقبل مواسم الحج، فتتهيأ الأرواح قبل الأجساد، وتحن القلوب إلى البيت العتيق، حنين الظمآن إلى الماء الزلال. إنه موسم تغسل فيه الأرواح بماء التوبة، وتفتح فيه أبواب السماء للداعين، وتتنزل الرحمات على الوجوه المتعبة التي جاءت من كل فج عميق، تلبي نداء الخليل وتؤكد عهد العبودية لله رب العالمين. في موسم الحج تتجرد الدنيا من زينتها، ويقف الناس بثياب متشابهة، لا فرق بين غني وفقير، ولا بين قوي وضعيف، وكأن البشرية كلها تعود إلى فطرتها الأولى، قلوب منكسة لله، وأعين دامعة، وألسنة تلهج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.

إخوة الإيمان، في الثامنة والثلث نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري بصوت الشيخ محمود خليل الحصري من سورة آل عمران، ولنا لقاء في التاسعة والنصف أيضا مع المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من سورة البقرة. وهذه الليلة ستكون هي الليلة الأخيرة التي سنذيع فيها الروايتين حتى يتسنى لإذاعة القرآن الكريم نقل احتفال أو الاحتفال بالعشر الأوائل من شهر ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك، على أن نستأنف مع حضراتكم إذاعة الروايتين اعتبارا من الاثنين الموافق الأول من شهر يونيو من عام 2026. كل عام وأنتم بخير.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع الآن لقرآن المغرب. القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان يتلو من سورتي سبأ والمزمل.

الحديد

شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق.

اكيد.

وأخذوا من مكان

شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن

بسم الله.

فاتخذه

واذكر

方，当给我给。

واذكر اسم ربك تبارك.

عليكم

فعصى فرعون الرسول.

فعصى فرعون الرسول.

السماء

فكيف

السماء

كرب.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى القارئ شيخ محمد عبد العزيز حصان، تلا علينا من سورتي سبأ والمزمل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 7:43، موعد أذان المغرب. يرفع النداء الشيخ محمد رفعت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت لصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة. يؤذن لصلاة العشاء إن شاء الله تعالى في 9:11. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الأعراف، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.

رَحْمَةً.

ادعوا ربكم تضرعا وخفية

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة من سورة الأعراف تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 8:17، فترة إذاعية جديدة تستمر حتى 11 بمشيئة الله تعالى. نسعد بحضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، وأسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

العليا بالمملكة العربية السعودية، فقد تقرر لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وقرار المحكمة العليا ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريا. وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الاثنين الموافق 18 من شهر مايو لعام 2026 ميلاديا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية. وبهذه المناسبة الكريمة نتقدم بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام، إنه نعم المولى ونعم النصير. الأستاذ الدكتور نظير محمد النظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، دار الإفتاء المصرية. كل عام وأنتم بخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، بعد 5 دقائق نعيش مع فكرة من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري بصوت الشيخ محمود خليل الحصري، يرتل بهذه الرواية من الآية 7 من سورة آل عمران. يقدم لهذه الفقرة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل مبارك من الآية 7 إلى الآية 64 من سورة آل عمران برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. أمال الدوري لفظ الناس هكذا: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. وكذا أمان: وأولئك هم وقود النير. وأخري كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. وقلل الدنيا من قوله تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قوله تعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينها وبين الأولى هكذا: قل أأنبئكم بخير من ذلكم. وأمال النار من قوله تعالى: وقنا عذاب النير. وأمال أيضا: والمستغفرين بالأسحير. قوله تعالى: فإن حادوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب. قرأ الدوري بإسكان الياء وصلا وأثبت الياء في اتبعا أيضا هكذا: فإن حادوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا

0: أوتوا الكتاب والأميين. قوله تعالى أأسلمتم سهل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينها وبين الأولى هكذا. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. قوله تعالى حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة قلل الدنيا هكذا. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأمال النهار من قوله تعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. وخفف الياء من لفظ الميت هكذا. تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. والتخفيف لغة. وأنشدوا عليه ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. قوله تعالى والله رؤوف بالعباد قصر الدوري الهمزة والله رؤوف بالعباد. قوله تعالى فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فتح الياء وصلا هكذا. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وقلل أنثى من قوله تعالى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. قوله تعالى وكفلها زكريا. قرأ الدوري بتخفيف الفاء والهمز في لفظ زكريا في جميع القرآن هكذا. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب فيصير زكريا عنده مدا متصلا. ورفع زكريا في قراءته على أنه فاعل. فالله تعالى أسند كفالتها أي القيام بتربيتها إلى زكريا عليه السلام فكفلها زكريا. والهمز في زكريا لغة. وفتح الياء من قال رب اجعل لي آية وأمال الإبكير. قوله تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوريث والإنجيل. قرأ الدوري بنون العظمة هكذا ونعلمه الكتاب والحكمة والتوريث والإنجيل جبرا لخاطر مريم عليها السلام. قوله تعالى وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. قرأ الدوري بنون العظمة وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم. وقوله تعالى فنجعل لعنة الله إذا وقف الدوري وقف بالهاء فنجعل لعنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وتعز من تشاء وتذل من تشاء

الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير.

0: برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة آل عمران. إخوة الإيمان، بهذا تتوقف إذاعة هذه الرواية وكذلك الفقرة من المصحف المرتل برواية ورش عن نافع بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ستتوقف من الليلة على مدى 10 أيام من ذي الحجة على أن نعيد لحضراتكم إذاعتها في الأول من شهر يونيو من عام 2026، وذلك لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بالعشر الأوائل من ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
2: أهلا ومرحبا بك.
0: نتابع مع حضراتكم مواضع الوقوف والابتداءات في الآية 68 من سورة هود والآية 69. يقول الله تعالى في الآية الأولى: كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. عرفنا موضع الوقف الأول في هذه الآية، نأتي إلى التعرف على موضع الوقف الثاني.
3: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، أصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. فالوقف الثاني في هذه الآية على كفروا ربهم من قوله تعالى: ألا إن ثمود كفروا ربهم. واختلف في درجته بين أن يكون مطلقا أو كاملا، أي تاما أو حسنا، وأرى والله أعلم أنه كاف أو تام. أما وجه كونه كاف فعلى اعتبار انقطاع اللفظ واتصال المعنى، إنه دعاء على قبيلة ثمود، أي ألا بعدا وسحقا وهلاكا لهؤلاء المجرمين من قبيلة ثمود. وقد جاءت أداة التنبيه ألا قبل الدعاء على ثمود بالطرد والإبعاد من رحمة الله لجحودهم بالله، وفي الدعاء عليهم بعدا وهلاكا دلالة على أنهم مستحقون لعذاب الاستئصال بموجب كفرهم وتكذيبهم نبي الله عليه السلام وعقرهم ناقة الله.
0: نعم، ولكن السؤال الآن: كيف يكون الوقف هنا تاما؟
3: وأما كون الوقف على قوله تعالى: ألا إن ثمود كفروا ربهم، تاما لاستفتاح الجملة بألا الاستفتاحية، وأن هذا الدعاء عليهم ثابت عند كل تلاوة، وثابت أيضا إلى يوم القيامة، وفي تكرار حرف التنبيه ألا في قوله تعالى: ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود، تأكيدا لما نالهم من عذاب، وفيه إعلان بأن هلاكهم قائم على وجه التأبيد. وجاء لفظ ثمود في فاصلة الآية مظهرا لا مضمرا، وحقه الإضمار زيادة في بيان غضب الله تعالى على قبيلة ثمود باعتبارها قد اجتمعت على الكفر وسارعت في عقر الناقة. فكان ذكر اسم هذه القبيلة المجتمعة على الباطل ابتداء وانتهاء، دليل على غضب الله تعالى عليهم وشديد لعنهم وطردهم من رحمة الله تعالى، فضلا عن بيان استحقاقهم ما نزل بهم من العقوبة واللعن.
0: رأس الآية: ألا بعدا لثمود. هل نقف على رأس الآية أم نصلها بالآية التالية بعدها؟
3: إن الوقف على رأس هذه الآية ألا بعدا لثمود وقف تام، وذلك للانقطاع من جهة اللفظ والمعنى. أما الانقطاع من جهة اللفظ فإن الواو في قوله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى استئنافية، والجملة بعدها مستأنفة. وأما الانقطاع من جهة المعنى فبعد الانتهاء من قصة ثمود ساقت السورة الكريمة جانبا من قصة إبراهيم عليه السلام مع الملائكة الذين جاءوه بالبشارة. ولو اعتبرنا أن الواو في قوله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى عاطفة فهو وقف تام أيضا، لأنه من باب عطف القصة على القصة، ومن ضوابط الوقف التام الفصل بين القصص القرآني.
0: نأتي إلى الآية 69 من سورة هود، وهي قول الله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. أين مواضع الوقوف في هذه الآية؟
3: في هذه الآية الكريمة وقفان، الوقف الأول على سلام من قوله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، وهو وقف كاف. وتوضيح ذلك أن الجملة الموقوف عليها يخبر الله تعالى فيها أن الملائكة قد جاءت إبراهيم يبشرونه بابنه إسحاق، وجاءت الجملة الموقوف عليها ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى بصيغة التأكيد للاهتمام بمضمونها وللرد على مشركي قريش وغيرهم لمن ينكر هذه القصة. وعبر النظم الكريم بالمجيء دون الإتيان في قوله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى لتأكيد مجيء الرسل مجيئا محسوسا حقيقيا، فإن المجيء أعم وأشمل من الإتيان، ويكون في المعاني والمحسوسات، وهو أقوى من الإتيان في الحصول، فإن المجيء يكون في الذات، والباء في قول الله تعالى بالبشرى للمصاحبة والملابسة، أي جاءوه مصاحبين متلبسين بالبشرى. وقوله جل شأنه قالوا سلاما حكاية لتحيتهم له، وكانت هذه التحية من الملائكة، فردها إبراهيم عليه السلام بأحسن منها قال سلام. وتلك هي الجملة المبدوء بها بعد الوقف، وهي جملة مستأنفة استئنافا بيانيا، كأنه قيل فماذا قال إبراهيم عليه السلام فقيل قال سلام. والناظر في كلمة سلام يجدها نكرة، لماذا؟ لأنها على معنى الدعاء، فجاز تنكير المبتدأ على تقدير سلام عليكم، والتنكير هنا دال على التمام والكمال، أي سلام كامل تام عليكم، وصوغ الابتداء بالنكرة كونها تدل على العموم وهي للمدح كما تقرر.
2: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بيان دار الإفتاء المصرية حول رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية. استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريا بعد غروب شمس يوم الأحد 29 من شهر ذي القعدة لعام 1447 هجريا الموافق 17 من شهر مايو لعام 2026 ميلاديا، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وبناء على قرار المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، فقد تقرر لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وقرار المحكمة العليا ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريا. وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الاثنين الموافق 18 من شهر مايو لعام 2026 ميلاديا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريا. وبهذه المناسبة الكريمة نتقدم بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام، إنه نعم المولى ونعم النصير. الأستاذ الدكتور نظير محمد محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، دار الإفتاء المصرية، القاهرة. كل عام وأنتم بخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 9:11 موعد أذان العشاء، يرفع النداء الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: الله

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ مصطفى إسماعيل لصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة. يؤذن لصلاة فجر غد إن شاء الله في 4:30، وتشرق شمس القاهرة بإذن الله في تمام 6:00. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد بدر حسين يتلو سورة النصر.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى القارئ الشيخ محمد بدر حسين تلا سورة النصر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا ومع اللقاء الثاني مع سورة الروم بدءا من الآية الثامنة.
3: وسورة الروم أيها الإخوة سورة مكية، آياتها 60، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 30.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أولم يتفكروا في أنفسهم؟

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: بهذه الحلقة إخوة الإسلام قرأنا معا حتى الآية العاشرة من سورة الروم،
3: وإلى حضراتكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم:
2: أجل مسمى،
3: وقت مقدر أزلا لبقائها،
2: أثار الأرض،
3: حرثوها وقلبوها للزراعة،
2: السوء،
3: العقوبة المتناهية في السوء والمقصود بها النار.
2: أيها الإخوة المؤمنون، ونأخذ مع حضراتكم إجمالا حالة التفخيم في حرف الراء.
3: قلنا إن حرف الراء يفخم في حالات عدة.
2: إذا كانت الراء مفتوحة
3: مثل كلمات
2: ربنا رؤوف، أو مضمومة مثل كلمات يحاوره.
3: وتفخم الراء أيضا إذا كانت ساكنة وكان ما قبلها مفتوحا أو مضموما مثل كلمات
2: زرع يرضى.
3: وتفخم الراء أيضا في حالة أخرى، وهي حالة ما إذا كانت الراء ساكنة وكان ما قبلها مكسورا وكسرته عارضة مثل كلمات
2: من ارتضى ارجعي.
3: وتفخم الراء أيضا في حالتها الأخيرة، وهي ما إذا كانت ساكنة وكان ما قبلها مكسورا وكسرته أصلية ووقع بعد هذا الحرف أي حرف الراء حرف استعلاء مثل
2: قرطاس مرصادة.
3: إخوة الإيمان والإسلام، غدا إن شاء الله نأخذ الحالة الثانية لنطق حرف الراء، وهي حالة الترقيق. فحتى نلتقي نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كيف جعل الله البيت مثابة للناس وأمنا، كما في قوله تعالى في سورة البقرة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. جعل الله تعالى البيت الحرام مثابة للناس بأن جعله ملاذا لهم ومرجعا يثوبون إليه ويرجعون إليه من كل جانب لحصول منافعهم الدينية والدنيوية، يترددون إليه ولا يقضون منه وطرا، حيث تطمئن فيه قلوبهم وتأمن فيه نفوسهم. وفي هذه الآية الكريمة إشارة لشرف المسجد الحرام ومنزلته الكبيرة عند الله سبحانه وتعالى وما وصف به قدرا وشرعا، فأصبحت القلوب تشتاق إليه وتتعلق به ولو ترددت إليه كل عام. وهذا استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وكذلك جعله الله أمنا لداخليه، فكان الواحد منهم يرى فيه قاتل أبيه أو قاتل أخيه في الحرم فلا يمسه بسوء. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بدءا من الآية 100 من سورة البقرة. فضيلة الشيخ محمود برانق يقدم لهذه الفقرة.

0: فضيلة الشيخ محمود برانق يقدم لترتيل ورش عن نافع الذي نستمع إليه بعد قليل بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع الآن إلى تلاوة من سورة البقرة من الآية رقم 82 إلى الآية رقم 143 من سورة البقرة، وسوف نتعرض على بعض الأحكام بين رواية ورش وحفص. قال الله تعالى: فقد ضل. قرأ ورش كلمتي فقد ضل بإدغام الدال في الضاد فتصير فقد ضل، والإظهار والإدغام لغتان من لغة العرب. ولا تسأل. قرأ ورش كلمة تسأل بفتح التاء وجزم اللام فتصير ولا تسأل، وذلك على النهي. عهد الظالمين. قرأ ورش كلمتي عهد الظالمين بفتح الياء وصلا فتصير عهدي الظالمين، والفتح والإسكان لغتان عند العرب. واتخذوا. قرأ ورش كلمة واتخذوا بفتح الخاء فتصير واتخذوا بفتح الخاء على الخبر عطفا على ما قبله. مصلى. قرأ ورش كلمة مصلى بتغليظ اللام وصلا، أما إذا وقف فيجوز له التغليظ مع الفتح والترقيق مع التقليل، والفتح والتقليل لغتان من لغة العرب. ووصى بها إبراهيم. قرأ ورش كلمة ووصى بهمزة مفتوحة بين الواوين وتسكين الثانية وتخفيف الصاد فتصير وأوصى، والفعل متعدي بالهمز. النبيون. قرأ ورش كلمة النبيون بالهمز فتصير فيه ثلاثة البدل قصرا وتوسطا ومدا، ووجه التحقيق فيه أنه على الأصل. أم تقولون. قرأ ورش كلمة تقولون بياء الغيب فتصير أم يقولون على وجه أن يكون الحديث مع محمد صلى الله عليه وسلم في شأن اليهود والنصارى. قل أأنتم. قرأ ورش كلمتي قل أأنتم بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفها، ثم له التسهيل في الهمزة الثانية وإبدالها حرف مد مشبع، ووجهه أن النقل للتخفيف وتسهيل الهمزة وإبدالها للجمع بين اللغات العربية. ومن أظلم. قرأ ورش كلمتي ومن أظلم بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وتغليظ اللام فيقولها ومن أظلم، وهي لغة من لغات العرب. يشاء إلى. قرأ ورش في كلمتي يشاء إلى بوجهين: الأول تسهيل الهمزة الثانية، والثاني إبدالها واوا محضة فتصير يشاء هلا أو يشاء ولا جمعا بين اللغات. لكبيرة إلا. قرأ ورش بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله فتصير لكبيرة إلا مع ترقيق الراء على لغة العرب. هذا وبالله التوفيق.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أن

الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

بين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

العذاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض

الآية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم.

جاءك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت

الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب.

إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك

واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم،

اهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.

به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحا

ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله

0: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. صدق الله العظيم.
1: برواية ورش عن نافع عن المدني، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من سورة البقرة. ونوجه عناية حضراتكم إلى أننا سنتوقف عن إذاعة الروايتين الدوري عن أبي عمرو للشيخ محمود خليل الحصري، وورش عن نافع للشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بدءا من الغد وعلى مدى 10 الأيام الأولى من ذي الحجة، على أن نستأنف إذاعتهما بدءا من يوم الاثنين الأول من شهر يونيو بإذن الله تعالى، وذلك لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بالعشر الأوائل من ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إشارات ضبط الوقت أعلنت 10 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجع حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من المستمع عين ألف لام، بعث برسالة من محافظة الشرقية بمدينة بلبيس. بعث يقول: هل راعى الإسلام في تشريعه لنظام الميراث تعويض المرأة عما تعرضت له من ظلم فاحش قبل الإسلام في نظام خلافة المال بطريق الميراث؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالتأكيد أختي الكريمة، الإسلام راعى في تشريع الميراث الإسلامي الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال آيات الميراث الكبرى التي نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سبقتها آيات أخرى تبين لنا الحكمة من اهتمام الإسلام بنظام الميراث. وأهم هذه الآيات التي جاءت في مقدمة أحكام الميراث قبل نزول آياته التفصيلية هي قول الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسر نصيبا مفروضة. إذن نستطيع أن نقول بكل جرأة أن نظام الميراث الإسلامي ما جاء بسبب من أسبابه الكبرى إلا لإنصاف المرأة التي كانت محرومة تماما من الميراث الجاهلية، فلا أم ولا أخت ولا بنت ولا زوجة، كل هؤلاء لا يرثن لمجرد أنهن من النساء. ومعنى ذلك أن الإسلام بهذه الآية قال: تعيد العدالة للمرأة فهي مثل الرجل، هو يرث وهي ترث. ثم في الواقعات الأخرى التي تثبت رعاية الإسلام للمرأة في الميراث هو سبب نزول آية الميراث الأولى اللي هي الآية رقم 11 من سورة النساء، والتي نشأت عن واقعة كان طرفها أن صحابية جليلة هي زوجة سيدنا سعد بن الربيع، وهو أحد شهداء أحد رضي الله عنه وأرضاه. لما استشهد ذهب أخوه اعتمادا على أنه لم تنزل أنظمة للميراث الجديد، وكان الأمر هو تنفيذ أمور الجاهلية، فحمل أخوه كل ما لدى أخيه من مال وانصرف عن بيته، وقال: هذا هو نظام الميراث الذي لم يتغير. وكان هذا الإنسان مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في زمن الإسلام. فذهبت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لديها بنات فقط، فقالت له: يا رسول الله، استشهد زوجي سعد معك في أحد وترك لي البنات، وأنت تعلم يا رسول الله أن البنات لا يتزوجن إلا بالمال. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي، سأرسل في طلبي الشقيق زوجك وأمره بحفظ المال لديه، وأنت انتظري في بيتك حتى ينزل الله في شأنك شيئا من القرآن، لأنني ليس لدي دليل جديد يحكم قضيتك. وما هي إلا ساعات ونزلت آية الميراث الكبرى التي جاء فيها قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين، إلى نهاية الآية. إذن نزلت هذه الآية وفي مقدمتها الذكور والإناث، لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء في استحقاق الميراث، وإن اختلف المقدار في بعض الحالات من حيث المفاضلة لكن الكل يرث. فكان ذلك تكريما أيضا ورعاية من الإسلام لرفع الظلم عن المرأة. ثم بعد ذلك عندما نبحث في الفروض الشرعية التي جعلها الله للميراث، نجد أن أعظمها من ناحية المقدار والحجم فرض الثلثين وفرض النصف أما فرض الثلثين فلا يرثه إلا النساء، ولا يوجد أحد من الرجال يستحق هذا الفرض، وأهل الاختصاص في هذا المجال يعرفون ذلك جيدا. وفرض النصف يرثه 4 من النساء ورجل واحد. فأي رعاية من الإسلام في تشريعه لنظام الميراث يعوض المرأة عما تعرضت له من ظلم فاحش قبل الإسلام؟ الأمر الأخير وهو أن أصحاب الفروض في الميراث تقريبا 12 صاحب فرض، 10 من الأقارب واثنين بسبب عقد الزواج. نجد أن من بين هؤلاء ال 12 8 من النساء وأربعة فقط من الرجال، أي أن الله اهتم بجبر كسر ورفع مقدار النساء في 8 من أصحاب الفروض، كلهن من النساء، وأربعة فقط لأن الرجل يحمي نفسه بكونه عاصبا يرث ما تبقى من التركة، فليس في حاجة إلى الفرض إلا في حالات نادرة رعاها المولى عز وجل. أبعد كل هذا يا سيدتي الكريمة نقول أن الإسلام لم يراعي المرأة في نظام الميراث، ولم يعوضها عما فاتها من نقص وظلم فاحش في الجاهلية، والإسلام لم يكن مسؤولا عن الجاهلية، فالله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن العدالة تحققت والتعويض قد تحقق لكل صاحب بصيرة ونظر وغير متجاهل لقواعد الإسلام العظمى التي لا يجحدها إلا منكر وجاحد. هذا وبالله التوفيق.
4: أما الرسالة التالية مستمعينا فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: كنت في الحج العام الماضي، وبعد الوقوف بعرفة مرضت، فلم أستطع أن أؤدي طواف الإفاضة في هذا اليوم، وقمت بأدائه في اليوم 14 من شهر ذي الحجة، وسؤالي الآن: هل ما فعلته صحيح أم ماذا؟ وهل علي فدية؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ولا يتم الحج إلا به. يقول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ويقول عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. واختلف الفقهاء في تحديد أول وقت طواف الإفاضة، فيرى الحنفية والمالكية والإمام أحمد في رواية أن طواف الإفاضة يدخل وقته بعد طلوع فجر يوم العيد، أي عيد الأضحى، بينما يرى الشافعية والحنابلة في المذهب أن أول وقت لطواف الإفاضة يبدأ من منتصف ليلة النحر. وأما آخر وقت طواف الإفاضة فاختلف الفقهاء فيه أيضا، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن وقت طواف الإفاضة هو أيام النحر، وهي 3 أيام: العاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة، فإن أخر الطواف عن هذه الأيام وجب عليه دم. وذهب المالكية إلى أن وقت طواف الإفاضة ينتهي بآخر شهر ذي الحجة، وتأخيره عن ذلك موجب للدم، بينما ذهب الشافعية في المعتمد عندهم والحنابلة إلى أن طواف الإفاضة لا حد لآخره، فمتى فعله الحاج بعد دخول وقته أجزأه، وليس عليه دم حتى وإن كان بعد انتهاء شهر ذي الحجة. والمختار للفتوى هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في المذهب من أن وقت طواف الإفاضة لا حد لآخره، فمتى فعله الحاج بعد دخول وقته أجزأه وليس عليه دم، وذلك تيسيرا ورفعا للحرج، وإن كان الأولى المبادرة بأدائه متى تمكن الحاج منه خروجا من خلاف الفقهاء. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: ما قمت به من طواف الإفاضة في اليوم 14 من شهر ذي الحجة صحيح شرعا ومجزئ، ولا شيء عليك، فطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يسقط إلا بأدائه، ووقته يبدأ من بعد منتصف ليلة النحر، ويستحب فعله في أيام النحر، وهي العاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة، ويجوز أداؤه بعدها في أي وقت يتمكن الحاج من أدائه فيه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
4: في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، كما أشكر للدكتور محمود شالبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم. هذه تحياتي وتحيات عصام إمام من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف. الإعداد مروى النجار وخالد قنديل. التقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زالت رحلتنا مستمرة مع الختمة المرتلة لطلاب الأزهر الشريف. اليوم نستمع لسورة الرعد بصوت الطالب فارس أحمد حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن

الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس

الناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

أنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له

وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم

يذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم

أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب.

يقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع

أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ

أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا

ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب.

يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى سورة الرعد بصوت الطالب فارس أحمد حسن، وما زالت رحلتنا مستمرة مع الختمة المرتلة لطلاب الأزهر الشريف. نستمع إلى سورة إبراهيم بصوت الطالب محمد أحمد حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن

لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.

الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد.

وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك

آباءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.

إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤمن

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتم

أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر

الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء.

0: يذكر أولو الألباب.
1: صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى سورة إبراهيم بصوت الطالب محمد أحمد حسن من طلاب الأزهر الشريف، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات الزميل محمد مصطفى من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كنتم مع المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف، الإعداد مروى النجار وخالد قنديل، التقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، كل عام وأنتم بخير. كل عام والدنيا كلها بخير. مع مغرب شمس هذا اليوم استقبلنا هذه الأيام المباركات. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم خير هذه الأيام، وأن يرزقنا زيارة بيته الحرام، اللهم آمين. أيام الذكر والتلبية والدعاء، أيام السعي والطواف والرجاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 11:55. نبقى مع القارئ الشيخ كامل يوسف الباتيمي، وهذه التلاوة من سورة المعارج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وجمع

0: 11 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وكنا قد استمعنا إلى القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي وقد تلا علينا من سورة المعارج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل الخير. أهلا بكم مستمعينا إلى فقرات هذه الفترة التي تمتد مع حضراتكم حتى الثانية من صباح الاثنين إن شاء الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم من الهندسة الإذاعية الزميل شحات عبد العظيم، وهذه تحياتي فؤاد حسن. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا فقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان. برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

0: هل سمعت عن الظلم الخفي؟ إنه ظلم النفس. وحين نسمع قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، نظن أن الظلم هو الكبائر فقط، لكن الحقيقة أوسع من ذلك، فكل معصية ظلم، وكل تقصير في طاعة الله ظلم، بل إن تأخير التوبة ظلم للنفس. كم من كلمة جارحة نظنها بسيطة، وكم من نظرة عابرة نستهين بها، لكنها عند الله عظيمة، خاصة في الأشهر الحرم. إن أخطر ما في الأمر أن الإنسان قد يظلم نفسه وهو لا يشعر، فكن يقظا، راجع يومك وأفعالك، واجعل لك وقفة صادقة كل ليلة، ماذا قدمت وماذا أخرت؟ فالمحاسبة في الدنيا أهون من الحساب يوم القيامة.
1: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحرم

إن الأشهر الحرم ليست فقط للتحذير من الذنوب، بل هي ميدان واسع للسباق إلى الطاعات، ففيها تتضاعف الحسنات وتعلو الدرجات ويفتح باب المنافسة على مصراعيه. إنها دعوة للبدء ولو بالقليل، ركعتان بخشوع، صدقة خفية، ذكر صادق، أو دمعة في جوف الليل، كلها أعمال قد تغير مصيرك. لا تحتقر أي طاعة، فرب عمل صغير عظمته النية، ورب لحظة صدق رفعت صاحبها درجات. اجعل لك نصيبا يوميا ولو يسيرا، لكن بثبات وإخلاص، فالجزاء يستحق العناء. يقول تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.

تمر على القلب لحظات يشعر فيها بثقل الدنيا، وكأن الهموم قد اجتمعت عليه من كل جانب. وهنا يتجلى معنى عظيم من معاني العبودية، أن ترفع يديك إلى الله، لا تشكو إلا له، ولا تنتظر الفرج إلا منه. فالدعاء ليس مجرد كلمات، بل هو يقين بأن هناك ربا يسمع ويرى ويعلم ما تخفي الصدور. وكم من كرب انزاح بدعوة صادقة، وكم من ضيق تبدل سعة حين صدق العبد مع ربه. فإذا ضاقت بك الدنيا فلا تبحث عن باب يفتح لك، بل توجه إلى من بيده مفاتيح كل الأبواب.

قصدت بابك راجيا عفوا عفوا عفوا عفوا.

0: من أعظم ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم طلب العافية، لأنها تجمع خير الدنيا والآخرة، وتجمع الستر والأمان وصلاح الحال. فاطلب العافية في الجسد فقط، والدين والقلب والحياة كلها، فمن رزق العافية فقد أوتي خيرا كثيرا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي.
1: أسبح باسمك في

أيها الإخوة المؤمنون، كان من دعاء الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه: إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا. فلا أنت سلبت النعمة لترك الشكر، ولا أنت أدمت الشدة لترك الصبر، فما يكون من الكريم إلا الكرم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى مستمعينا مع هذا الابتهال والشيخ محمد الطوخي.

عفوا وغفرانا عن الأوزار، فاصفح عن

0: قدم الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. 11:16 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا هو موعدنا مع قرآن السهرة. القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا من سورة النحل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويهدي من يشاء ولا

ما عندكم ينفد وما عندكم

أكثر. بل أكثر.

ولهم عذاب.

شو؟

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني ما تيسر من سورة النحل. إخوة الإيمان، قرآن السهرة غدا للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ويتلو علينا من سورة الحج.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.
1: منتصف الليل في القاهرة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعي الكبير سيدنا مجاهد بن جبر رضي الله عنه قال: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تريد الشفاء شفاك الله تعالى، وإن شربته تريد أن يقطع ظمأك قطعه، وإن شربته تريد أن يشبعك أشبعك، إنها هزمة جبريل عليه السلام وسقي الله إسماعيل. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا الأثر لسيدنا مجاهد بن جبر رضي الله عنه تحدث فيه عن فضل ماء زمزم في ضوء ما روي له من حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: زمزم لما شرب له، يعني لشرب ماء زمزم علاقة بنية الشارب، فإذا كان يريد أن يحقق الله له مطلبا معينا كان له ذلك وجبر الله خاطرة، فإذا شرب منها وكان مريضا ويطمع في الشفاء من الله تعالى ببركة هذا الماء وبما أودعه الله فيه من أسرار استجاب الله له وجعل ماء زمزم له دواء وشفاء. وإذا شرب المسلم قاصدا الشبع أشبعه الله فجعل ماء زمزم له طعاما هنيئا مريئا. وإذا شرب المسلم وهو يريد الري من الظمأ والعطش كان له ذلك، فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال فيما رواه سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. قال سيدنا جابر: فاللهم إني أشربه لعطش يوم القيامة. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. والمراد أن ماءها يغني عن الطعام والشراب لمن لم يتيسر له الطعام والشراب ممن جاورها. جاء في ترجمة سيدنا أبي ذر رضي الله عنه أنه مكث بمكة المكرمة شهرا 30 يوما وليلة لا قوت له إلا ماء زمزم، وفي رواية لم يكن له طعام إلا ماء زمزم. وروي أن سفيان الثوري الإمام الكبير عاش على ماء زمزم فترة طويلة، فبلغت رقبته حدا لا تستطيع أصابع اليدين أن تحلق عليها، إشارة إلى سمك رقبته بسبب الشبع والصحة. ففي ماء زمزم أسرار أطلعنا على بعضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أنها شفاء سقم وطعام طعم، وهذا ما ركز عليه هذا الأثر الذي بين أيدينا.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر التابعي الكبير سيدنا مجاهد بن جبر رضي الله عنها متحدثا عن ماء زمزم المبارك. لكن نتعرف إلى قوله رضي الله عنه في أثر اليوم واصفا زمزم في نهاية الأثر: إنها هزمة جبريل وسقي الله إسماعيل.
2: الهزمة أي الغمزة بالعقب، فكأن جبريل عليه السلام غمز الأرض بعقبه فانفجر ماء زمزم. وزمزم اسم لهذه البئر المشهورة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وبينها وبين الكعبة المشرفة 38 ذراعا، وهي بئر إسماعيل عليه السلام التي شاءها الله له في هذا الموضع، وهو طفل رضيع بلغ به الظمأ مبلغا شديدا، وقد التمست له أمه الماء فلم تجده، فقامت إلى جبل الصفا تتطلع لعلها ترى ماء، وكانت تدعو الله وتستغيث به من أجل رضيعها ومن أجل نفسها، ثم أتت جبل المروة متلهفة في البحث عن الماء، وقد قضى الله تعالى أن يجيب المضطر إذا دعاه، فكلف جبريل عليه السلام فهمز الأرض أو غمزها بعقبه فظهر الماء، فشربت أم إسماعيل السيدة هاجر عليها السلام، وسقت إسماعيل عليه السلام، والنتيجة لهذا الماء توافد الناس على المكان فشربوا من زمزم، وأقام بعضهم حولها. وحكى القرآن الكريم عن سيدنا إبراهيم عليه السلام أنه حين ترك السيدة هاجر وإسماعيل عليهما السلام دعا ربه قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: لكن يتساءل كثير من الناس، إذا كان من المباح أن يحمل الحاج أو المعتمر ماء زمزم لأهله عند عودته من الأراضي المقدسة،
2: الأصل هو الذهاب إليها إما بحج أو عمرة، فيفد الحاج أو المعتمر إليها وهناك يشرب منها ما شاء، ويسن له أن يتضلع من ماء زمزم، أي أن يكثر من شربه منها حتى يمتلئ جوفه ويرتوي تماما ويشبع، ويجوز حمل بعض مائها إلى الأهل والأحباب والجيران الذين لم يكتب الله لهم المجيء إليها بحج أو عمرة، إما بسبب عدم الاستطاعة المالية أو بسبب عدم الاستطاعة البدنية. وقد استحب بعض الفقهاء التزود بماء زمزم وحمله إلى أهليهم وأحبابهم لأنه شفاء لمن استشفى. جاء في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه أن السيدة عائشة رضي الله عنها حملت من ماء زمزم في القوارير، وقالت: حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وكان يصب على المرضى ويسقيهم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن التابعي الكبير سيدنا مجاهد بن جبر رضي الله عنه قال: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تريد الشفاء شفاك الله تعالى، وإن شربته تريد أن يقطع ظمأك قطعه الله، وإن شربته تريد أن يشبعك أشبعك، إنها هزمة جبريل عليه السلام وسقي الله إسماعيل. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الحديث موصولا مع الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول بعض الأحكام الخاصة بمناسك الحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حديث اليوم عن السعي بين الصفا والمروة. اتفق الفقهاء على أن السعي بين الصفا والمروة يكون 7 أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
2: وبالنسبة لحكم السعي بين الصفا والمروة،
3: هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، فذهب فقهاء المالكية والشافعية لأن السعي بين الصفا والمروة واجب، وإن لم يسعى كان عليه حج قابل. وبهذا القول قال الإمام أحمد رضي الله عنه. أما فقهاء الحنفية فقالوا إذا حج الإنسان ولم يسعى بين الصفا والمروة وعاد إلى وطنه كان عليه دم.
2: نعم، وبماذا استدل الفقهاء على آرائهم هذه يا دكتور؟
3: من قال إن السعي بين الصفا والمروة واجب استدلوا بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. والثابت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة، وفعله هنا محمول على الوجوب. واستدل القائلون بعدم الوجوب بقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ويجد دلالة من هذه الآية الكريمة أن التقدير ألا يطوف، وهي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أما السيدة عائشة رضي الله عنها فقالت إن الآية على ظاهرها وإنما نزلت في الأنصار تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة على ما كانوا عليه في الجاهلية، أنه كان موضع ذبائح المشركين، وقد قيل إنهم كانوا لا يسعون بين الصفا والمروة تعظيما لبعض الأصنام فسألوا عن ذلك، فنزلت هذه الآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله وهي مبيحة لهم، وإنما سر الجمهور إلا أنهما من أفعال الحج لأنها صفة فعله صلى الله عليه وسلم وتواترت الأخبار بذلك.
2: شكرا للأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 12:14. الآن مستمعينا نبقى وإياكم مع القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش في هذه التلاوة من صور الأحزاب والنبأ والبلد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وكفى بالله

اذكروا الله.

وداعيا

الله عليه وسلم.

وكفى بالله وكيلا.

وكفى بالله وكيلا.

وبنات عمي. وبنات عماتي. وبنات خالي.

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا.

حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا

رب السماوات والأرض.

وكواكب

ذلك اليوم الحق.

حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد.

بسم الله.

لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سور الأحزاب والنبأ والبلد، تلاها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: وحول الكعبة الغراء طافوا

0: الساعة الآن 1:00، وكنا قد استمعنا إلى المبتهل الشيخ حسن قاسم إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ شيخ محمود خليل الحصري يواصل ترتيله لآيات الله البينات بدءا من الآية 64 بعد 100 من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس

به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله

عذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا

أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون

المغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى

وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمع

فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم.

من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.

والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.

الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.

الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون.

الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل،

كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام

من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكر

تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد.

الملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم

وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم،

وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين

لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن

0: يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورة البقرة، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. اللقاء التالي يأتيكم في 3:05 إن شاء الله تعالى.
2: هو الله رب الوجود.

0: قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. الواحدة والنصف ودقيقتان ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نلتقي مع الختمة المرتلة بصحبة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، والذي يرتل علينا بدءا من الآية 45 من سورة صاد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، وكل من الأخيار. هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب.

التراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد.

فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق.

معكم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار.

أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار؟ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار.

قهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار.

بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين.

النار. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر،

حسنة، وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه،

ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون

لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام

برحمه أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل

إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه،

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات رتل علينا القارئ شيخ الشحات محمد أنور ما تيسر من سور صاد والزمر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، في حوالي الرابعة إلا الثلث إن شاء الله تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. تتضمن هذه الإذاعة تلاوة للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، ونستمع أيضا إلى ابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. ويؤذن بصلاة الفجر إن شاء الله في الرابعة والثلث. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذه فترة إذاعية جديدة تمتد حتى 5:30 من صباح الاثنين إن شاء الله تعالى. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومعكم من أسرة المذيعين الزميل دكتور وليد الحسيني، والذي سوف يكون معكم بعد قليل إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي في هذه التلاوة من سورة النور.

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا يا الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي من سورة النور، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أيها الأخوة المؤمنون، في هذه الأيام يتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى هناك. وما أدراك ما هناك؟ حيث الكعبة المشرفة والحجر الأسود الذي يتمنى الكل أن يسعد بتقبيله، يرتوون من زمزم ويسعون بين الصفا والمروة، يتضرعون إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء. وصدق من قال: حزم الحجيج متاعهم وتأهبوا، وأنا فؤادي في قوافلهم مضى، سلكوا إلى الله العظيم بشوقهم، وأنا البعيد حنين شوقي من لظى. يا حسنهم وقد ملأوا بالتضرع البسيط قلوبهم، لبسوا ملابس أشبه بالأكفان، تجردوا من زينة الدنيا وتركوا الأهل والأموال والأولاد من أجل الواحد القهار. فلا فرق بين أسود وأبيض، وغني وفقير، ورئيس ومرؤوس. نداؤهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والحجاج وفد الله دعاهم فأجابوه، والله تبارك وتعالى يباهي بهم أهل السماء فيقول لأهل السماء: انظروا هؤلاء عبادي، جاءوا من كل فج عميق شعثا غبرا ضاحين، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم وعفوت عنهم أجمعين تكرما. يا فوز قوم قد أتوا لجنابه فأثابهم منه الرضا والمغنما، قوم على عرفات قد وقفوا وقد باها بهم ذو العرش أملاك السما، إذ قال لملائكته: انظروا انظروا وفدي، وكل قد أمض به الظما، أشهدتكم أني قد غفرت لهم وعفوت عنهم أجمعين تكرما. اللهم إنا نسألك ألا تحرمنا من الوقوف على عرفات، وأن تحفظ مصر بحفظك، وأن ترد عنها كيد الكائدين، وأن ترزقنا صلاة في المسجد الأقصى يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 5:30. معكم خلالها من هندسة الهواء زميلي مهندس الصوت شحاتة عبد العظيم، ولكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين. كنتم في فترة سابقة بصحبة زميلي فؤاد حسان الذي سينقل لحضراتكم صلاة الفجر لهذه الليلة، حين تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام في 4:45، ويؤذن لصلاة الفجر بمشيئة الله في 4:30. في هذا الفجر تلاوة للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وابتهال للمبتهل محمد عبد الحميد جاد. ينقل لنا صلاة الفجر لهذه الليلة زميلي فؤاد حسان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي من سورة الرعد، وذلك بمناسبة ذكراه.

0: من سورة الرعد تلا علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة لقمان يتلو القارئ الشيخ السيد أحمد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.